أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بيحن للأرض المطر، بيحن للعين النظر، بيحن

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، استحب خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بحضور السادة رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية. كما قام رئيسان بجولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية وصولا إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية، حيث استمع الزعيمان لشرح حول تاريخ إنشاء قلعة قايتباي وكذلك أعمال التنقيب الأثري تحت الماء لبقايا فنار الإسكندرية. وعقب الجولة أقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريما للرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، فضلا عن رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح جامعة سنغور، حيث جدد الرئيس السيسي ترحيبه بالرئيس الفرنسي في مصر مشيدا بما تشهده العلاقة الثنائية من طفرة في شتى المجالات، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون القائم بين البلدين. ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن بلوغ تقديره لزيارة مدينة الإسكندرية العريقة التي تمثل منارة عالمية للعلم والثقافة، فضلا عن كونها مركزا محوريا للتعاون بين دول المتوسط عبر العصور، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعميق الروابط الثقافية بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين وتعزيز للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وفي كلمته خلال افتتاح جامعة سنغور أكد رئيس السيسي الدولة أن الدولة المصرية قامت بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاز هذا الصرح التعليمي في إطار زمني قياسي من أجل توفير بيئة تعليمية متكاملة، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأن مستقبل القارة الإفريقية يرتكز على تمكين شبابها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدراتها التنامؤسسية بما يمكنها من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف والمرحلة الثانية والثالثة من محور ديروت بمحافظة أسيوط وفتحها أمام حركة المرور. ورياضيا، تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة اليوم قادمة من الجزائر عقب مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 16.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجاردات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح تفرد تسلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: شاهين.
1: صباح الخير، صباح الفل، وصباح السعادة والهنا لكل الصبحوية. أسبوع جديد بنبدأه بعد أجازة طويلة. أخباركم إيه يا صبحوية؟ حلوين يا طعمين، أنتوا أحلى ناس في الدنيا. صباحكم كله خير. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة ترتفع وبتنط نطة عجيبة، هتوصل ل 33 نهارا وبالليل 19، اسكندرية 28-18. الجو بالنهار حر وبالليل برد. الإسماعيلية 34-17، العريش 28-16، شرم الشيخ والغردقة 34-20. يا سعد صباحكم أيها الناس الحلوة، الصبحويا الحلوين، حبايب قلبي يومكم حلو يا رب دايما. صباحوا علينا على واتساب راديو 90-90-010-400-90-90-4. يلا صباحوا علينا، تعالوا نسمع فريك مزيكا كده هادي.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: دايما بنضرب المثل بالباب المقفول ونقول أكيد الباب اللي اتقفل بيتفتح قصاده ألف باب تاني، بس المهم ناخد بالنا منهم. بس إكسير السعادة جاي النهاردة يقولك تعال نبص لوجهات نظر كمان، مش بس ان الباب لما بيتقفل بيتفتح مكانه ابواب تانية، لكن كمان لازم نقول لنفسنا ان الباب المقفول قدامنا ممكن يكون وراه حاجة مش مستعدين لاستقبالها دلوقتي خالص. ممكن يكون مقفول علشان يخليك تفكر في ابواب تانية وحلول تانية وتحطها في حساباتك، وربنا شايف انها احسن وبيشجعك تخبط على ابواب تانية. يمكن بيقولك انه هيفتح في الوقت المناسب ولسه الوقت المناسب ما جاش. يمكن يكون بيعيد توجيهك لطرق تانية افضل وفيها فايدة ليك اكبر. ممكن يكون اتقفل للحماية من شر واذى انت ما تعرفوش. ساعات كتير بيكون الباب المقفول احسن بكتير قوي من انه يتفتح. مش في ناس كده يقولك ايه سد بوابك، يعني يا ربنا يسد بوابهم عنا. ايوه، في بواب مقفولة حلوة انها مقفولة وحلو انها تفضل مقفولة، بس احنا نظرتنا المحدودة مش بتخلينا نشوف ده ولا تخلينا نشوف كل الابواب التانية اللي فيها ابواب وفرص افضل بكتير، او حتى نجرب نحط في دماغنا ان يمكن قفله خير. والله هو خير، كل حاجة بتحصل لينا هي خير، فالباب المقفول ما تخلوش يضايقك خالص خالص، بالعكس ده انت قول لنفسك ده قفله ده خير كبير. صباح الفل، صباح الهنا ايها الصبحاويه، حبايب قلبي هنا اللي منورين صباحك ومطرحك.

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك على أنغام أغنية الفنانة داليدا اسكندرية، أو المقطع بتاع اسكندرية أحسن ناس من أغنية أحسن ناس، موجه رسالة شكر لأهالي اسكندرية بعد الاستقبال الحافل اللي حظى بيه خلال زيارته. وأعرب ماكرون عن سعادته بالأجواء اللي شهدتها عروس البحر المتوسط، مشيدا بكرم الضيافة من الاسكندرانية في لفتة لاقت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو كمان أظهر لقطات من جولة الرئيس الفرنسي داخل المدينة الساحلية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط حضور جماهيري وتفاعل من المواطنين اللي حرصوا على التقاط سيلفي مع الرئيسين. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 99 FM.

0: نشرة أخبار جرى إيه.
1: الهيئة القومية لسكك حديد مصر قررت تشغيل عدد من القطارات الإضافية لجانب القطارات الحالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك للتيسير على جمهور الركاب. ويتم تشغيل القطارات دي يوم 21 مايو ويستمر ده ليوم 7/6. المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم الفائقة وقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية لمدة 3 سنين لتغيير الصورة النمطية لأصحاب الهمم في الأعمال الفنية وتقديمهم بصورة تليق بقدراتهم وواقعهم ونشر الوعي بحقوق الأشخاص أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بدون تشويه أو مبالغة. الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وقعوا كمان بروتوكول تعاون لإطلاق أول دبلومة مهنية متخصصة في الإعلام الصحي في مصر بهدف تجهيز كوادر متخصصة في الإعلام بتقدم محتوى صحي دقيق وموثوق فيه وقدر على التعامل مع القضايا الصحية بمسؤولية مواجهة الإشاعات خصوصا مع انتشار المعلومات بشكل سريع. وكفاية بقى أي حد يطلع يقول أي حاجة في المجال الطبي بالذات. اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أعلنت عن فتح باب التقديم لجوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية 2026 بالتعاون مع منظمة اليونسكو. الجائزة دي بيتم منحها سنويا من سنة 67 للحكومات والمنظمات الغير حكومية وللأفراد اعتراف بإسهامهم وجهودهم في مجال محو الأمية. السنة دي الجائزة هتكون تحت شعار محو الأمية من أجل الناس والكوكب ومن أجل الازدهار. وآخر معاد للتقديم على الجائزة دي للأفراد من أي مكان في الدنيا من خلال الموقع الرسمي الخاص باليونسكو، وآخر معاد هو 18/5. الاسم كمانين صباحك مطرحك على راديو 99 FM.

0: أغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 99. أحمد يونس.
1: بص يا سيدي، الفترة الأخيرة اكتشفت كده أنا وإنت وكلنا يعني، وإن كنا عارفين بس يعني عاملين مش واخدين بالنا، إن في ناس بقت بتنصب كتير قوي ويدعوا المرض ويدعوا إن هم عندهم ظروف سيئة ويدخلوا لك في الرسائل إحنا بنموت وإحنا القضية اللي ماشية دلوقتي يا رب تكون زي ما بيقولوا كده رادة لأي حد يفكر يستغل طيبة الجدعان والشعب الطيب في إنه يلم فلوس بالنصب في الآخر. طب هقول لك حاجة بقى، يعني شر البلية ما يضحك. في مواقع منتشرة بره وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي موقع تحديدا اسمه GoFundMe، يعني يلا اتبرع لي، من خلاله أي حد ممكن يعمل حساب ويطلب من الناس تتبرع له عشان يعمل حاجة معينة، بس ما بنصبوش على حد، هم صراحة جدا لدرجة ان هم بيسيبوا الناس تتبرع ولو حتى بدولار وبيقولوا عايزين ايه. خد عندك بقى، تعالى نبدأ الطلبات واحدة واحدة. اتعمل حملة تبرعات علشان عيد ميلاد كلب، والحملة نجحت وجابوا للكلب تورتة، خصوصا ان كان الكلب صورته حلوة وعملوا له التورتة بتاعته من اكل الكلاب. كمان شخص تاني طلب تبرعات علشان يشتري اكبر كميه ممكنه من الازايز البلاستيك الفاضيه، قال هعمل عمل فني ضخم ومحتاجكم تكونوا معايا علشان العمل ده يكون تمثال كبير. شخص طلب تبرعات علشان يقدر يلف العالم كله ويجرب مطاعم مختلفه، والناس اتبرعت. شخص تاني عمل حمله تبرعات عشان يجمع 35,000 دولار يديهم لمطربه المفضل علشان طلب منه يقعد معاه يوم كامل، فقال له ادفع لك 35,000 دولار وانا اجيبك تقعد. شخص تاني عمل حمله تبرعات لتسديد اشتراكات احد التطبيقات والبلاتفورمز الخاصة بالأفلام الغربية في الغالب يعني، وقال أنا عايز أتفرج براحتي من غير ما صحابي يزلوني وكل شوية يغيروا الباسورد ويعملوا لي ولاقي نفسي معمولي ساين أوت من التطبيق. شخص كمان طلب تبرعات علشان كان عايز بالظبط 10 دولار عشان عايز يعمل سلطة بطاطس، والموضوع كان غريب ودمه خفيف. عارفين الراجل راح له كام؟ 63,000 دولار بس. مطرب راب معروف عمل حملة تبرعات عشان يجمع 1,000,000 دولار وقال أنا هأطلق أقمار صناعية خاصة بيا علشان أثبت للعالم إن الأرض مسطحة، وقال إن العلماء بيكذبوا علينا فيلا ساعدوني فجمع اللي هو عاوزه. على فكرة بنت طلبت تجميع 12,000 دولار علشان تجيب بيهم مستحضرات تجميل وتبقى انفلونسر على السوشيال ميديا، وجمعت أكتر منهم بكتير. شخص كمان طلب تبرعات لشراء معدات الرقص على النيران، قال لهم في معدات خاصة بالرقص على النيران وعايز أخد كورسات وتدريبات ليها فساعدوني بقى، فساعدوه فعلا. شخص طلب 80,000 دولار، قال أنا موهوب جدا وصوتي حلو، محتاج أنتج لنفسي ألبوم غنائي ومحدش يتحكم فيا. كتير من طلبات التبرع لشباب بيلعبوا PUBG وفورتنايت وعايزين يشتروا أكتر حاجات ممكنة من اللعبة، مع وعد إن هم هيصوروا التجربة في اللعبة، وحصلوا فعلا على اللي هم عاوزينه. طلبات التبرع كتير من الناس لحضور حفلات لفرق معينة أو مطربين معينين أو لتمويل سفرية فاخرة يروحوا يفصلوا فيها عن المشاكل اليومية. بيقول لك الناس اللي بتتبرع في الموقع ده بالذات وفكرتهم ايه، ان انا مش انا طالما انت قلت لي الحقيقه وبتقول تعمل ايه انا عادي ما عنديش مشكله ان انا اعمل ده. السلام عليه. طب بصوا الموقع يا جماعه اسمه ايه بقى؟ اسمه GoFundMe. يعني كام واحد هيدخل حالا معايا GoFundMe؟ على الاقل دي ناس صريحه ما بتطلعش تدعي المرض. مش قادر اصدق اللي كان بيحصل واللي احنا عمالين نشوفه اليومين دول.

0: Start your day with Ahmed Younes.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: صباح الفل ولعنا من جديد ويلا بينا البرج في درج. ويا برج الجدي حاول تندمج الأسبوع ده أكتر مع الناس أكتر شوية، زمايل شغل أو أفراد عيلة أكتر شوية شوية يا جدي. طب يا دلو، مشكلتك اللي بتكتشفها كل ويكند إنك طول الوقت بتفضل تضيع الوقت وإنت متضايق إن وراك حاجة، فلا بتتبسط بالوقت الفاضي ولا بتنجز اللي وراك. فالأسبوع ده حاول تغير السيستم ده أرجوك. يا حوت مبسوط بكل المكاسب اللي حققتها وحاسس من جواك بالرضا والفخر بنفسك، وفي نفس الوقت شحنت بنزين طاقة علشان توصل لنجاحات أكبر. الحمل بتحاول انك تحسن علاقتك بالناس وتصلح اخطائك، وممكن كمان بتحاول فعلا تغير انطباع مش صح اتاخد عنك، فاستمر لان الاسبوع ده فيه انطباعات حلوه جايه. الطور النهارده والاسبوع ده من اكتر الفترات اللي محتاج تقاوم فيها اي حاجه بتزعلك واي حاجه بتخليك ترجع خطوتين لورا. طب يا جوزاء، بتتفاجئ انك بتعمل نفس الحاجات اللي كنت بتحضر منها الناس، طب الاسبوع ده منبطلها بقى، يعني صلح بقى وبطل. يا سرطان، ساعات بيكون مطلوب مننا نقول الحقيقة بوضوح وصراحة زي ما هي من غير تلميع أو تجميل، وانت الوحيد اللي تعرف ده امتى ومع مين ومين هيتقبل ومين لأ. طب يا أسد، الناس اللي بتحبك بجد من قلبها شايفين فيك حاجات انت على فكرة مش واخد بالك منها، أو يمكن من كتر ما انت بتهتم برضا الناس مش برضا بإسعاد الناس نسيت ان الحاجات الحلوة دي عندك. طب العذراء، محتاج اليومين دول تسيب مساحة لحاجة مش مترتبة، حاجة مش متوقعة. لو الحاجة دي جت قدامك اوعى ترفضها، اركن الخطط على جنب شوية واستمتع. طب الميزان، الحب الغير مشروط بأي حاجة أعلى وأكبر درجات الحب، وزي ما بتتبسط إنك بتتحب بحب غير مشروط يجب أن تؤدي هذه الفكرة للغير. طب العقرب، طريقتك مختلفة في التعامل مع الأحداث وده بيديك نقطة قوة كبيرة وقدرت كتير تحاول تستغلها في الفترة اللي فاتت، بس احنا عايزين نقطة القوة والقدرات دي والتعامل بشكل مختلف مع الأحداث الأسبوع ده يكون زي تسيكة. طب القوس، عندك تلقائية زايدة فبتقلب بمشاكل، فممكن الأسبوع ده نمسك لساننا شوية، ممكن الله يخليك ممكن يجوز تعيد الحمل. حاضر، بيقولك انت بتحاول انك تحسن علاقتك بالناس وبتصلح اخطائك، ممكن كمان بتحاول تغير انطباع خاطئ اتاخد عنك، وده كويس على فكرة. حتى لو مش بتعمله فمش غلط ان احنا لو في ناس واخدة عنا انطباع مش تمام نغيره، ايه المشكلة يعني؟ في حد عايز البرج بتاعه تاني ما سمعوش؟ يلا بسرعة قولولي 010-499-4. عبد طالب الجدي بيقولك مطلوب منا شوية اندماج اكتر في محيط الشغل او الزمايل وخلافه الاسبوع ده. الجوزاء الطلب كمان، بتتفاجئ انك بتعمل حاجات عمال تحذر منها الناس وصحابك عمال تقول لهم عليها بس حضرتك لبست فيها، فخلي بالك الاسبوع ده. طيب الاسد، حاضر، الناس اللي بتحبك من قلبها شايفين فيك حاجات انت من كتر ما انت مهتم باسعاد غيرك انت نسيت الحاجات الحلوة اللي عندك. لا لا لا، افتكر ده دايما. ويا ميزان، الحب الغير مشروط اعلى واكبر درجات الحب، وانت في ناس بتدي لك الحب الغير مشروط ده، طب انت بتدي برضو حب غير مشروط ولا؟ الحمل عدناه خلاص. في ايه كمان؟ القوس، التلقائية الزايدة بتقلب بمشاكل. ممكن نمسك لساننا هذا الاسبوع بس والله كله هيبقى تمام. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 99 فم. تعالوا نسمع أغنية علشان بعد كده نروح لمسلسل فصيلة ورشيدة ونرجع تاني نكمل صباحك ومطرحك على راديو 99.

0: طيب هنروح للمسلسل، بس في خبر عايز اقوله ان المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان دكتور حسام عبد الغفار صرح انه حتى الان لا توجد اي حالات اصابة مؤكدة بفيروس هانتا في مصر، مؤكدا ان الوزارة بتتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية، وتم دفع درجة الترصد في جميع المنافذ. واوضحت وزارة الصحة ان الفيروس بيتنقل من القوارض للانسان بالغبار او الفضلات الملوثة، ومش سهل انه يتنقل من واحد للتاني. واكدت ان انتقال عدوى هانتا بين البشر نادر جدا على عكس كوفيد-19 اللي بينتشر بسرعة كبيرة بالرذاذ. ربنا يحفظكم يا رب، ويبعد عنكم وعنا وعن كل السامعين اي حاجة وحشة. تعالوا نروح لفصيلة ورشيدة، يلا بينا.
1: حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف اسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق اسماعيل، احمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي،

0: معك متودك والعزم شديد.
1: حكايات فصيلة ورشيدة، كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني.
2: حلوة فكرة المحاكاة البنكية دي يا رشيدة، ده كده هتخلوا كل البلد تيجي تشوف بعينيها.
3: أيوة، ويجربوا بنفسهم ويتعاملوا مع البنك عشان يكسروا خوفهم.
2: بصراحة أنا مندهش، إزاي حد يخاف من مكان رسمي ويآمن لشخص ويديله فلوسه بحجة إنه شغلها له؟
3: رزق النصابين على الطماعين يا أبو علي،
2: وغياب الوعي كمان يا رشيدة، خصوصا مع الناس اللي عمالة تقول كلام عمال على بطال عن البنك حرام وبتستغل عدم معرفة بعض الناس.
3: ما تنساش كمان إن في ناس كتيرة عندها رهبة من التعامل مع المؤسسات المالية.
2: الله الله، يعني هتشتغلوا محللين نفسيين كمان يا رشيدة؟
3: من غير هزار، احنا هنعمل اللي علينا عشان نزيل الحاجز النفسي ده، وعشان كده كنا حريصين نعمل المحاكاة البنكية في تحويشة، وان شاء الله نقدر نغير المفاهيم المغلوطة دي كلها.
4: انا كنت فاكرك عارفة يا فصيلة.
5: طب وانا هعرف منين؟ رشيدة ما قالكيش.
4: اكيد اكيد بطلت تروحي جلسات المجموعة.
5: هو انا فاضية؟ اتشغلت في المنحل، يعني هقطع نفسي؟ ده احنا تعبنا قوي قوي في لم القطفة الاولى.
4: ربنا يعينك يا فصيلة. على فكرة في واحد صاحبي فتح سوبر ماركت كلمني مبارح وعايز يشتري منك كمية كبيرة من قطفة العسل الجديدة دي.
5: لا معلش، سوري، ملوش حظ معانا المرة دي.
4: برافو عليكم والله، لحقتوا خلصتوا بالسرعة دي؟ ده انتوا لسه قطفين من كام يوم.
5: وحياتك يا اخويا، ما بعنا ولا لحسة.
4: ولا لحسة؟ عجايب. طب بتقفلي باب الرزق ليه طيب؟ الراجل عايز كمية كبيرة وهيعمل لكم احلى شغل.
5: لا لا لا لا، بعدين يا مجدي، بعدين اشوف الموضوع ده.
4: فصيلة شكلك كده مخبية حاجة، انا عارفك كويس وحافظ دماغك.
5: دي اسرار شغل هبقى اقولك عليها بعدين يا مجدودي.
4: مجدودك؟ طب يا فاصوليتي ربنا يعينك.
5: الا قلتلي بقى ان رشيدة اختي هتفتح بنك.
3: عشان كده جاية مزعببة. طب اقعد افهمك.
5: مش هقعد غير لما تقوليلي ازاي تفتحي بنك من ورايا. بعرف من بره يا رشيدة. طب عرفيني عشان انصحك وتستفيدي من خبرتي.
3: لا ونعمل استفادة.
5: بتتنقوري عليا يا رشيدة، بتتنقوري صح مش كده؟
3: هو نقدر، ده انتي اختي وحبيبتي يا فصيلة.
5: فصيلة نادرة ما تنسيش.
3: لا ما اقدرش انسى، انتي نادرة فعلا.
5: طب فهميني بقى حكاية البنك ده.
3: احنا هنعمل محاكاة لبنك، هنتعرف من خلالها على كل الخدمات اللي بيقدمها البنك وازاي نستفيد.
5: يعني هتفتحوا بنك اهو، وديك قلتيها بعظمة لسانك.
3: يا مصيبتي يا مصيبتي. فصيلة اسمعي الكلام للآخر وبطلي تقطعيني كده.
5: خلاص حقك عليا يا ستي، يلا سمعيني ورسيني.
3: بصي.
5: طيب هسكت اهو. يلا.
3: المحاكاة يعني تمثيل، يعني هنجهز مكان زي الاستوديو كده بتاع التمثيل، وهنمثل اننا في بنك حقيقي.
5: ايه ده؟ طيب مين بقى اللي هيجيلكم الممثلين؟ قوليلي عليهم، قوليلي عليهم كلهم. انا نفسي موت اشوف ليلى علوي والهام شاهين واتصور معهم سيلفي.
3: لا والنبي، فصيلة نادرة فعلا وحياة ربنا.
6: البنك مكان مأمون وبيقدم للناس مجموعة كبيرة جدا من الخدمات، مش بس مكان للادخار أو الإقراض، وفي الفترة الأخيرة بقى التعامل مع البنوك شيء أساسي في حياتنا.
7: عندك حق والنبي يا ابني، ده كل حالنا ومحتالنا بقى عن طريق البنك، وعشان كده لازم نتعلم كل حاجة عنه ونعرف يا ابني نتعامل معاه.
6: وحضرتك يا أمي إن شاء الله هتخرجي من التدريب ده متعرفة على حاجات كتير جدا هتفيدك في تعاملاتك المالية.
7: ربنا يكرمك يا ابني ويجبرك.
3: ساكتة ليه؟ ما بتسأليش وتقوحي مش زي عوايدك ليه يا فصيلة؟
5: ما أنا بسمع أهو، لازم أطرطق وداني عشان أفهم كل كلمة بتتقال. أصلي بفكر في حكاية كده حقولك عليها بعدين.
3: طب يا أستاذ سمير، ممكن نبدأ من الخطوة الأولى اللي بتقابلنا لما نروح البنك؟
6: أول خطوة هي تحديد سبب الزيارة. هنفتح حساب، هنسحب فلوس، هنودع فلوس، هنستفسر عن خدمات البنك مثلا، أو كمان حضرتك رفع إيدك ليه؟ عندك سؤال؟
5: بصراحة كده في كلام كتير يتقال على البنوك، ورغم إننا اتكلمنا فيها قبل كده يعني، لكن أنا لسه متوغوشة.
7: كلام إيه فصيلة يا بنتي؟ نورينا نورينا، ربنا ينور لك طريقك.
3: هو احنا اللي هنقوله هنعيده يا فصيلة؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟
5: الشيخ زهران.
3: الشيخ زهران مين؟
5: ده شيخ كبير قوي الناس بتروح له وبتتبارك بيه، وكتير منهم ما بيعملوش حاجة إلا لما يشروه وياخدوا الإذن منه الأول.
3: انت بتتكلمي بجد؟
5: جد الجد كمان.
3: كل اللي بيقوله زهران ده غلط. البنوك مكان مضمون جدا وتعاملاتها سليمة قانونا وشرعا. وهو انت عرفتي منين ان زهران ده شيخ اصلا؟ ما تخليش حد يلعب في دماغك.
5: وانا شعرفني بقى يا اختي، اي الناس هي اللي بتقول،
3: وانت مالكيش مخ تفكري بيه؟ ازاي تسيبي نفسك تمشي ورا كلام الناس من غير ما تفكري وتدوري على الصح؟
5: ازاي يا رشيدة؟ بس
3: لازم تاخدي المعلومة من مصدرها السليم يا فصيلة، وبعدي عن اي حد بيقول كلام مش مدروس ولا مسؤول، خصوصا لما الموضوع يكون مرتبط بحياتك وفلوسك ومستقبل ولادك.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التنفيذ هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاول، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، اصطحب خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغافورة إلى جانب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. أجريا الرئيسان جولة على الممشى السياحي بكرنش الإسكندرية وصولا إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية، واستمع إلى شرح حول تاريخ إنشاء قلعة قايتباي. وعقب الجولة أقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريما للرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، فضلا عن رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغافورة. الرئيس السيسي جدد ترحيبه بالرئيس الفرنسي في مصر، مشيدا بما تشهده العلاقة الثنائية من طفرة في شتى المجالات، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات الثقافة، السياحة، الآثار والفنون. كما أعرب الرئيس عن تقديره للدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة ودعمها لجهود دفع التعاون العلمي والثقافي بين الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية. ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن بالغ تقديره لزيارة مدينة الإسكندرية العريقة، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعميق الروابط الثقافية بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، تعزيزا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عاد إلى القاهرة بعد زيارة إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي البلدان العربية والإفريقية والدولية وجانب من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية. البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقسية وصل إلى كرواتيا في رابع محطات جولته الرعوية التي تضمنت تركيا، النمسا، إيطاليا إلى جانب كرواتيا. الولايات المتحدة أعلنت نقل اليورانيوم المخصب من في مفاعل أبحاث في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى الولايات المتحدة بواقع 13.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل إن النزاع في أوكرانيا يقترب من نهايته، مؤكدا أن موسكو مستعدة للانخراط في تسويات سياسية قد تقود إلى اتفاق نهائي. وأضاف بوتين أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ليس فقط في موسكو بل في دولة ثالثة أيضا بهدف توقيع اتفاق شامل لإنهاء الصراع. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي واصل المشاركة في فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر المجلس العالمي، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأشار الوزير في جلسة حوارية ناقشت سبل حماية التراث الثقافي لدعم السياحة المستدامة إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادي. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض مباراتين وديتين قويتين، الأولى أمام روسيا والثانية أمام البرازيل في إطار برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 18.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز

0: صباح الفل الجديد، انتوا معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع زميل عزيز محمد صابر، ونعرف بدايتنا مروريا كده مع بدايه الاسبوع ايه. يا صابر صباح الفل.
1: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
0: وليك يا كبير، اخبارنا النهارده ايه يا صديقي؟
1: انا حابب اكون من سيادتك والساده المستمعين اللي بيسمعونا على كافه انحاء محافظات الجمهوريه. من محافظات الوجه البحري بدات تتوافد بعض الكثافات في محور فيكتور مانويل المتجه لمناطق كارش جميل في نطاق محافظه الاسكندريه، ومحور ابو قير بيفضل يستخدم محور المحموديه الجديد. المحافظات المجاوره كمحافظه الاليوبيه بعض الكثافات اللي جايه من طريق الزراعه تتجه الى مدخل شبرا الخيمه ومناطق اليوب بيفضل يستخدم محور بنا الحر. بعض الكثافات اللي بدات تتوافد الان في طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي اللي جاي دلوقتي من مناطق الشروق ومتجه الى مدخل سعد الدين الشاذلي، نتيجه ان كان عندنا مصادمه. الاداره العامه للمرور وجهت بنشر الخدمات المروريه بيفضل اللي جاي من طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي ومكمل على مناطق الموقف العاشر، بيدخل من عن طريق خط 12 في منطقه مدينه العبور ويخرج من محور العبور وبيكمل مره اخرى على مناطق محور العاشر. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في قطاعات الطرق الدائريه وخاصه اعلى مناطق الدائري منطقه الخصوص والسلام والجزء الاخر من مناطق بسوس ومناطق البراجيل، وبترجع تقدمنا بعض الاحلام المتفرقه عند منطقه المنيب المتجه الى مناطق المعادي. في نطاق محافظه الجيزه منزل محور صفق بعض الكثافات المتفرقه، راح نستخدم منزل محور احمد عرابي شارع السودان امام محطه مترو الجامعه بعض الاحلام، عشان كده اللي جاي من اعلى كوبري فيصل ومتجه لمناطق المهندسين والدقي راح نستخدم شارع مراد او شارع الجامعه. في نطاق محافظه القاهره كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو هنتجنبهم، هنستخدم باقي الكبائر الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه. مع مطلع كوبري حلمية الزيتون بعض الكثافات المتجهه لمناطق مصر الجديده، وهو اعلى كوبري حدائق القبه المتجه لمناطق مدينه مصر، راح نستخدم كوبري سرايا القبه. والكورنيش بعض الكثافات اللي جاي من مناطق رود الفرج ومتجه لمناطق وسط البلد، هنروح نستخدم النهارده شارع شبرا هيكون بديل. وبعض الكثافات عند منطقه مستشفى الشرطه اللي جاي المتجه الان لمحور الشهيد محور الوفاء والامل هيكون بديل. باقي الحركه المروريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي على المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
0: شكرك يا صابر وصباحك جميل واسبوعك كده كله هنا ان شاء الله.
1: صباح الورد يا احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين.
2: Best music.

تعالوا مع بعض زي ما تعودنا يوميا في صباحك ومطرحك، بقالنا سنين على هذا التقليد الجميل ان شاء الله وربنا يديمه معانا دايما. نشرة اخبار الحج واللي بتبدأ معانا من شهر ذي القعدة وبتستمر معانا لنهاية ايام التشريق ان شاء الله اللي هي ايام عيد الاضحى المبارك. وزارة السياحة والأثار والإدارة المركزية لشركات السياحة أطلقت تطبيق إلكتروني جديد لتتبع الحافلات السياحية المخصصة لنقل حجاج البري، وده بيحصل السنة دي لأول مرة خارج الحدود المصرية بهدف امتداد نطاق المتابعة ليشمل مسار الرحلة داخل المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية مش مصر بس. وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم 645 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية من بداية وصول أفواج الحجاج المصريين لحد دلوقتي. رئيس بعثة الحج المصرية الرسمية أكد وصول 4410 حاج من بعثة القرعة للمدينة المنورة وبيتم تفويجهم لمكة المكرمة تبعا بعد قضائهم 5 أيام في المدينة المنورة للاستعداد لبدء مناسك الحج. المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية القطارات السعودية أكد أن الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج السنة دي بتتضمن تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2,210,000 مقعد لنقل ضيوف الرحمن ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بالمحطات الرئيسية في جدة ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت تعزيز قنوات التواصل المباشر مع ضيوف الرحمن من خلال الرقم الموحد 1966 ضمن منظومة متكاملة للدعم والاستجابة لاستقبال الاستفسارات والبلاغات والشكاوى على مدار الساعة ب11 لغة، وده لتيسير التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات وتقديم الدعم اللازم ليهم في جميع مراحل الرحلة. المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان دكتور حسام عبد الغفار صرح بأنه حتى الآن لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر وكمان في داخل الأفواج، علشان أكتر من حد كان بيسأل عايز يطمن، لا حتى الآن الحمد لله مفيش أي حاجة، الحمد لله مفيش أي إصابات، ربنا يحفظ حجاجنا الكرام ويرجعونا بألف سلامة. كمان من الأخبار اللي معانا، اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد وصول 4410 حاج من بعثة القرعة للمدينة المنورة حتى الآن، وأوضح أن الحجاج اللي وصلوا للمدينة المنورة بصحة جيدة وبيمثلوا محافظات أسيوط والوادي الجديد وكفر الشيخ والبحيرة وجنوب سيناء وشمال

0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعم إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصري، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدركسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: لسه مكملين صباحكم وطرحك على راديو 90 FM. وتعالوا نروح لختامنا النهاردة مع البرج في الدرج. وبيقول لك باشا يا جد، يحاول الأسبوع ده تندمج أكتر مع المحيط اللي حواليك من الزملاء. يا دلو مشكلتك بتكتشفها كل ويكند، انك طول الوقت عمال تفضل تضيع في الوقت وانت متضايق ان وراك حاجات، لا منك بتتبسط بانك خلاص فضيت نفسك بالعافيه، ولا منك بتنجز اللي وراك. طب ايه، ما نحاول نغير ده الاسبوع ده. اشتغل باشا. طب الحوت مبسوط بالمكاسب اللي حققتها وحاسس من جواك بالرضا، وطب الحمد لله. وفي نفس الوقت في يعني نقدر نقول انت شحنت بنزين كده عشان تواصل وتكمل نجاحك. ماشي يا حمل، بتحاول تحسن علاقتك بالناس وتصلح من اخطائك، وكمان بتحاول تغير انطباع ووحش يعني متاخد عنك مع انه مش فيك الطبع ده، فحلو كمل. يا طور، النهارده من اكتر الايام اللي محتاج فيها تقاوم الكسل وتهزمه. يا جوزاء، بتتفاجئ انك بتعمل نفس الحاجات اللي بتنصح الناس ان هم ما يعملوهاش، ده مبدا ايه بقى ان شاء الله. يا سرطان، ساعات بيكون مطلوب مننا نقول الحقيقه بوضوح وصراحه بدون تجميل ولا تلميع، بس مش مع اي حد، مع الناس اللي هتفهمك صح. يا اسد، الناس اللي بتحبك بجد من قلبها شايفين فيك حاجات حلوه انت على فكره نسيتها من كتر ما انت بتحاول تفرح غيرك. العذراء، محتاج اليومين دول تسيب مساحة لحاجة مش مترتبة ومش متوقعة، ولو الحاجة دي جت قدامك اوعى اوعى ترفضها، اركن الخطط على جنب شوية. طيب الميزان، الحب الغير مشروط بأي حاجة اعلى واكبر درجات الحب، اديه علشان تلاقيه. العقرب، طريقتك مختلفة في تعاملاتك مع الاحداث، وده بيديك نقطة قوة واختلاف عن اي حد. القوس، التلقائية الزايدة ساعات بتقلب بتقلب بتقلب بتقلب بمشاكل مش محسوبة، فخلي بالك لك يا باشا. عيد ميلاده النهاردة 10/5، كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص عاطفي جدا، بيحب مشاعره جدا، بيحب شغله جدا، واقعي جدا. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحكم اطرحك على راديو 90 FM. نتقابل بكرة مع دقات السابعة صباحا. صباحكم جميل، اسيبكم مع ميدلي لا لطيفة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، اصطحب خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور إلى جانب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية. أجريا الرئيسان جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية وصولا إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية، واستمعا إلى شرح حول تاريخ إنشاء قلعة قايتباي. وعقب الجولة أقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريما للرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، فضلا عن رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور. الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد ترحيبه بالرئيس الفرنسي في مصر، مشيدا بما تشهد العلاقات الثنائية من طفرة في شتى المجالات، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة والآثار والفنون. كما أعرب الرئيس عن تقديره للدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة ودعمها لجهود دفع التعاون العلمي والثقافي بين الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية. ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن بالغ تقديره لزيارة مدينة الإسكندرية العريقة، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعميق الروابط الثقافية بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عاد إلى القاهرة بعد زيارة إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي البلدان العربية والإفريقية والدولية وجانب من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية. البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقسية وصل إلى كرواتيا في رابع محطة جولته الرعوية التي تضمنت تركيا، النمسا، إيطاليا إلى جانب كرواتيا. الولايات المتحدة أعلنت نقل اليورانيوم المخصب في مفاعل أبحاث في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى الولايات المتحدة بواقع 13.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن النزاع في أوكرانيا يقترب من نهايته، مؤكدا أن موسكو مستعدة للانخراط في تسويات سياسية قد تقود إلى اتفاق نهائي. وأضاف بوتين أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ليس فقط في موسكو بل في دولة ثالثة أيضا بهدف توقيع اتفاق شامل لإنهاء الصراع. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود الطقس مائل للبرودة في الصباح، حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا. اقتصاديا، وزير السياحة والأثار شريف فتحي واصل مشاركته في فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس العالمي للسياحة والسفر والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وشارك الوزير في جلسة حوارية ناقشت سبل حماية التراث الثقافي لدعم السياحة المستدامة إلى جانب تحقيق النمو الاقتصادي. ورياضيا، بعثة الزمالك تعود اليوم إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد أن خسر الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، جاء من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني. ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي لحسم هوية بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 حلقة جديدة من لسه الصبح موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. ازيك يا عبير؟
1: ازيك يا فادي؟ صباح الفل عليكم، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. اسبوع جديد وحلو. أيوة. وجميل، وان شاء الله يبقى مليان بالحاجات الكتير الحلوة، ونتفائل خير وناخد مبدأنا الدائم وهو
2: واحدة واحدة.
1: أيوة.
2: بتجري ليه؟
1: واحدة واحدة.
2: ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي،
0: على مهلك خالص، على نفسك وعلى اللي حواليك وعلى اي حاجة انت المفروض ان انت تخلصها. فيعني ما تخليش اي حد يستعجلك او يضغطك في اي حاجة، حتى لو هيطلب منك طلب بسيط جدا، فلو ضغطك تقول له واحدة واحدة.
1: بنجري ليه؟
0: واحدة واحدة.
1: ورانا ايه؟
0: بس
1: الموضوع بسيط يا جماعة.
0: هتلاقيه هو حس ان هو بيضغطك، فهيبدأ ان هو يراجع نفسه، يعني يضغطك اكتر. عادي، ما فيهاش مشكلة. لكن انت بتقول ده
1: عادي عادي، بالراحة بالراحة. عايزين ناخد دايما كده الانتنشن ان احنا الاسبوع ده هيبقى اسبوع لذيذ وحلو ومليان حاجات حلوة ان شاء الله، ونحاول نعمل اللي علينا كده ونسيب الباقي كله على ربنا. لا خلاص، ما نقفرش الامور وناخد الحاجة واحدة واحدة وما نضغطش على نفسنا.
0: هنلعب مع بعض لعبتنا خمن شغلانتي. لو انت اول مرة تسمعنا في خمن شغلانتي، دي هي لعبة كده بسيطة. احنا بنقولك على جملة معينة تخمن منها شغلانة، وفي نفس الوقت انت كمان بنحاول انا وعبير وكل المستمعين نخمن انت شغال ايه. لما تقول لنا برسالة جملة انت بتستخدمها في شغلك، حاجة سوفت وير مثلا او مصطلح مشهور جدا في مجال شغلك، فاحنا نحاول نخمن يا ترى يا هل ترى كده انت شغال في انهي مجال.
1: الشغلانة بقى اللي معانا احنا النهاردة هي شغل يخلي الناس تستنى دور وبيطلعوا مبسوطين او متعصبين. بشتغل بارقام واسامي، وكل الناس تقريبا بتتعامل معايا حتى لو مرة في كل شهر.
0: هي تلخبط
1: أوي.
0: بس احنا في حاجة معانا هي اللي يمشي عليها الكلام مظبوط قوي، يعني هي تمشي على كذا حاجة. أوه. بس في كلام يعني
1: في والي وفي احمد عبده، الاثنين كاتبين تقريبا نفس الاجابه.
0: مش هنقولها دلوقتي،
1: مش هنقولها.
0: فكر كده معانا يا ترى اللي احنا بنتكلم يعني عليه ده شغال ايه. شغلتي بتخلي الناس تستنى دور، يطلعوا مره مبسوطين يطلعوا مره متعصبين. بشتغل بارقام واسامي، كل الناس تقريبا بتتعامل معايا حتى لو مره في الشهر.
1: تفتكروا ايه؟
0: شوف بقى
1: يا ترى. لا
0: شوف بقى فكر. لا
1: يا ترى لا. فكره يا جماعه، انا عايزه افاجئكم، انا مش عارفه الاجابه والله.
0: أحسن.
1: انا هفكر معاكم زيكم
0: كده. دوري معانا بقى.
1: شكرا جدا.
0: دوري وخمني معانا.
1: شكرا جدا.
0: ابعت لنا على الواتساب على 010-400-9090-4، هو ده رقمنا. فابعت حالا اللي بتسمعنا منين، وابعت لنا كمان اجابه السؤال او جمله احنا نخمن بيها انت شغال ايه.

0: لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم. انتوا كمان موجودين معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4، او كمان على رقم تليفوننا 2 18 10 8 66.
1: الاجابات كلها ناس كتير قوي كده بعتها حاجات مش شبه بعض خالص.
0: طيب حاجه تفرحني.
1: لا مش شبه بعض.
0: لسه مش عارفه الاجابه صح؟
1: يعني حاسه ان انا عارفاها شويه.
0: انا اللي عارف،
1: انت بس اللي عارف. بس هعرف افتح واتساب واعرف يا فتي، مش كده؟ طيب بص، خمن شغلانتي. طيب ايه الشغلانه يا جماعه لاي حد لسه فاتح الراديو حالا؟ شغلي خلي الناس تستنى دور، ساعات يطلعوا مبسوطين وساعات يطلعوا متعصبين. بشتغل بارقام واسامي وكل الناس تقريبا بتتعامل معايا حتى لو مره في الشهر.
0: يعني ممكن اتعامل وممكن لا، فهي دي اللي ممكن توضح لك الفكره. يعني انت ممكن تتعامل مره في الشهر ممكن لا،
1: ممكن ما تتعاملش خالص.
0: فانت لو هتتعامل كل مره ولهل مش الإجابة اللي انتوا قلتوها.
1: طب هل في علاقة طردية ما بين ان انا لو اتعاملت كتير ابقى غنية؟
0: لا عادي، ممكن يبقى عليكي فلوس.
1: طيب خلاص كده اظن الإجابة وصلت. كلمونا على 2 18.
0: اظن والله ولا وصلت ولا حاجة والله.
1: اظن الإجابة وصلت. اظن ان الإجابة وصلت. ياريت تكلمونا على 2 18 10 8 66. تلحقوني او تبعتولي على الواتساب 010 490 90 4.

0: سيوني على الراديو 90 90. لسه الصوت الراديو 90 90. هواها مصري.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وعايزين نصبح على كل الناس الجديده اللي موجوده معانا والناس اللي متعوده طبعا تكون موجوده معانا كالعاده كده من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90. عبد الرحمن، صباح الفل عليك عبد الرحمن. اجابتك
2: صحيحه،
1: صح، بس عايزين نعرف في انهي قسم بالظبط. بص بقى هنصعبها عليك شويه، بس عادي، بس انت قربت جدا. محمود بيقول صراف المرتبات، يعني مش المحاسب.
2: ممكن يعني لا، ويقول لك اصل الخامن شغلانتي بتقول ممكن تروح، او انت بتروحش كل شهر تاخد مرتبك ولا ايه؟
1: ده يعني ماشي، ده محمود،
2: طمنا عليك يا محمود.
1: في كمان مين، منى بتقول موظف في البنك، ممكن. امينه صقر بتقول بسمعكم من اسكندريه، وموظف القبض.
2: انت متخيل الناس دي كلها
1: مسميات مختلفه يا جماعه؟
2: لا، وانت متخيل الناس دي كلها
1: الراجل اللي بيفرحنا،
2: الراجل اللي بيفرحنا بالظبط. متخيل ان كل الناس دي يا فادي انت بتقول ممكن يروح وممكن ما يروحش؟ يعني كل الناس دي ممكن تروح ممكن ما تروحش تاخد مرتبها؟
1: ليه بقى؟ لان احنا الاجابه او السؤال جواه جزء كده لازم انت تكون مركز فيه جدا، لان احنا بنقول ممكن تروح مره في الشهر وممكن ما تروحش مره في الشهر. بمعنى ايه؟ ان شغلي يخلي الناس تستنى دور، يطلعوا مبسوطين او متعصبين. بشتغل بارقام واسامي، وكل الناس تقريبا بتتعامل معايا حتى لو مره في الشهر.
2: بس مش كل الناس على فكره، عادي في ناس ما بتروحش.
1: كل الناس تقريبا
2: ماشي. طيب
1: قايلين تقريبا ولا مش قايلين؟
2: تقريبا قايلين تقريبا. ماشي. كمال بيقول صباح الخير، خدمة عملاء او موظف استقبالي مش عليهم الكلام ده. ماشي. وكمان مين بقى؟ مين ده؟
1: صباح الخير عليك يا فادي وعبير، وحشتوني جدا. الاجابه شغال موظف في البريد. انا منيلي وفيروز وكنزي، اساميهم حلوه قوي، بس هيبقى حلو لو انت قلت لنا اسمك عادي.
2: كنزي ايه ده؟ كب كنزي ده ايه؟
1: ماشي. وبقول لمحمد صباح الخير يا محمد. صباح الفل يا محمد.
2: هو ايه كده؟
1: اه والله في ايه انت قدامك؟
2: لا في حد تاني قايل صباح الورد. ممكن الحمل؟
1: غلط.
2: يعني ايه الحمل؟
1: مش عارف والله.
2: هو ليه الحمل بيجي شهر او
1: ماشي؟
2: مش عارف.
1: لا احنا نتكلم على شغلانه يا جماعه،
2: شغلانة
1: مش على موقف صعب تعدي بيه.
2: لا لا لا لا، شغلانه. طيب تاني نقول مره كمان، وانتوا كمان ابعتوا لنا الشغلانات بتاعتكم واحنا نحاول نخمن هي الشغلانه دي ايه. طيب شغلانتي، استنى هقولها لكم دلوقتي حالا. شغلانتي اني اخلي الناس تستنى دور، يطلعوا مبسوطين او ساعات متعصبين. بشتغل بارقام واسامي، وكل الناس تقريبا بتتعامل معايا حتى لو مره واحده في الشهر.
1: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4. كمان ما تنساش كده تقول لنا بتسمعنا منين النهارده علشان نصبح عليك ونعرف اكتر ناس كده سميعه موجودين فين وسامعيننا، عشان يعني يبقى عارفين مكانك فين وانت سامعنا كده على طول. نرجع نكمل كلامنا تاني لسه الصبح على الراديو 90 90.

0: البسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم. وتعالوا بقى نلعب لعبه ليها علاقه بالتخمين برضو، وليها علاقه بنفس الحكايه، بنفس مجال الشغل والحاجات دي كلها. هنقول لك كلمه بس بحروف معكوسه، ماشي؟ يعني نقول لك شغلانه بس هنبقى عاكسين الحروف وهنقولها متفرطه.
2: صعب، خد بالك.
1: بس وانت مركز كده، حاول انت تخمن ونحاول. بص، المفروض ان هي يبقى ليها تايمر او ليها كده، يعني مثلا 30 ثانيه او 60 ثانيه مثلا بالكتير، بس هنحاول ايه نبقى مسهلينها في الاول.
2: خليك بقى في ثاني واحده عشان اول واحده مش مظبوطه قوي.
1: اول واحده
2: صعبه. طب قوليها ثاني واحده.
1: والله لا، انت اللي بتقوليها.
2: ماشي،
1: خليك انت الشريره النهارده.
2: الشريره، ماشي. طيب ثاني حاجه، سين دال نون ه ميم.
1: حلو، حاول بقى تركز الحروف، هي مش متلخبطه، هي معكوسه بس،
2: يعني معكوسة.
1: نفس الترتيب بس بالعكس، فتعرف احنا ايه الشغلانه اللي احنا بنقولها بحروف متلخبطه او بحروف متفرطه.
2: طب تيجي نلعبها دلوقتي، اقولها لك وانت تقول، يعني بلاش دي سيبها للناس.
1: طيب ليه هقول طيب الاحراج ده؟
2: هقول لك ماشي. سين،
1: ايوه،
2: ر دال ميم. سين،
1: ماشي،
2: ر دال ميم،
1: اربع حروف دي سهله. ماشي، يبقى ميم دال مدرس.
2: ايهو، شوف
1: الحياة
2: بسيطة.
1: أسقف.
2: طيب يبقى تاني
1: بمجهود.
2: إذا طب ايوه، هم جاوبوا على السهلة. لا
1: إيه، طب حلو، ماشي، هو بالظبط. احنا بس عشان نشرح لكم اللعبة، فبرافو عليكم، بدأت الناس تبعتها على طول على الواتساب، هو ده بقى. فتعالى نختار حاجة تانية، او تعالوا نقول لهم كلمة برضو حروفها متلخبطة او معكوسة، بس هي بالترتيب، يعني مش هتبقى الترتيبات مش تبقى مختلفة.
2: خلاص، يبقى احنا كده معانا اللي انتوا هتجاوبوا عليها بقى يا جماعة، دي صعبة بقى. سين دال نون ه ميم. سين دال نون ه ميم.
1: لا يا في الإجابة يبعت لنا الواتساب على 010-400-90-94. طب مرة كمان، لان هي اكيد هينسوها بعد ما انا قلت الرقم.
2: سين دال نون ه ميم. شاطرين جدا، ايه ده، والله شاطرين قوي قوي.
1: فكر بقى الباقي، فكر بقى الباقي، فكر.

0: خلاص يوني على الراديو 90 90.
1: طيب احنا قررنا نلعب معاكم خمن شغلانتي بس بطريقه تلخبطكم اكتر، مش بس نقول لك جمله لكن هنقول لك يعني شغلانه بحروف معكوسه وانت تحاول ان انت تعرف احنا قصدنا انهي شغلانه. اللي احنا قلناها من شويه الاجابه الصح هي مهندس، فبرافو عليكم جدا جدا جدا عشان كلكم عرفتوها، مفيش حد جاوب غلط
2: وشاطرين. يعني خد بالك برضو احنا صراحه نفسنا يعني متلخبطين شويه، يعني نفسنا في السؤال متلخبطين.
1: في بس مسج حد بيقول لنا صباح الفل عاملين ايه، بتفرفشوني جدا على الصبح وحلوه قوي اللعب اللي انتوا بتعملوها، بتفوقني وبحب العب معاكم. ده من منى. منى ده انت تنورينا،
2: احنا بنحب نلعب جدا.
1: طب نكمل لعب، نكمل لعب،
2: يلا بينا. طيب احنا انت قلت لي هتقول ايه؟
1: بصي بقى، ر الف ج ن، هي سهله قوي.
2: ر الف ج ن،
1: بس خلاص مش هنعيدها تاني. سهل.
2: سهل.
1: ايه
2: ده؟
1: ملوخيه عامله مالك؟
2: قولها تاني طب للناس.
1: لا
2: ايه ده، شاطرين جدا والله.
1: خلاص شفت انا واثق في المستمعين.
2: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده،
1: واثق في المستمعين
2: مولي. صح يا مولي، برافو.
1: طب نصعبها.
2: طب خلاص هما كلهم نجار،
1: نصعبها.
2: كل اللي قال نجار صح. ماشي
1: نصعبها ولا نسهلها؟ مش عارف،
2: انا حاسه حاسه نصعبها.
1: في حاجات سهله شويه برضو، فعمالين نفكر كده في شغلانات تكون صعبه شويه. انتوا عايزين تلعبوا معانا احنا اللعبه برضو، عندناش مشكله، بس خلينا احنا نقول لكم.
2: طب اقول لك حاجه صعبه شويه. ج م ر ب م.

0: شطاره شطاره
1: شطاره قوي يا جماعه. احنا في اقل من دقيقه انتوا عرفتوا على فكره ان الاجابه طباخ على طول، فهي تمام. اللي جايه بقى بجد هي صعبه جدا، ركز لان هي مش اربع حروف بس ولا حاجه، ركز معانا.
0: هي طويله، وبعدين عشان بس عايزين نقول حاجه، الناس كتير قوي بعتت لنا صعبوها
1: عشان نصعبها. يا سلام، ده انت تؤمر. يا سلام، عايزين نصعبها نصعبها.
0: صعب.
1: يه كاف يه نون الف كاف ميم، دي شغلانه حروفها بالعكس.
0: طب نقولها مره كمان.
1: يه كاف
0: كاف يه نون الف كاف ميم.
1: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

سيوني على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.
2: الجديد
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لو هتتكلم على الصعوبة هتلاقي
2: الناس مش طيبة خالص.
1: احنا اللعبة اللي من شوية كانت الإجابة اللي هي الشغلانة اللي بالحروفها معكوزة كانت ميكانيكي، فبرافو عليكم كلكم عرفتوها في ثانية، مش 30 ثانية، لا هي في ثانية بصراحة.
2: لا والغريبة بقى ان الناس بدأت تقول لنا قولوا كلمتين مع بعض، والأصعب ان الناس بدأت تبعت لنا حاجات صعبة.
1: في حد بعت لنا قال لنا اسألوا يعني اسألوا المستمعين على الشغلانة دي، هي فعلا شغلانة صعبة، بس مش عارف مين اللي قالها لنا. مين
2: إيه هو بص هقول لك ناجح.
1: ماشي ناجح. طيب بص يا ناجح بقى، احنا هنلعب الايه الشغلانه اللي انت خلاص انت الوحيد اللي عارف الاجابه بتاعتها دلوقتي. ماشي اقولها من صعبة. هنا ولا لا قوليها انت.
2: ماشي طيب يه جيم ره واو ته سين الف.
1: لو انت لسه فاتح الراديو عبير مش تايهه ولا فادي تايه، دي حروف شغلانه معكوسه يا جماعه، عادي بنلعب مع بعض، هذه لعبه هذه جيم علشان نتاكد ان انت فوقت كده.
2: طب نقولها مره كمان عشان يفيدي هو الناس مستحيل هتعرفها بسهوله كده.
1: يه جيم ري واو ته سين الف.
2: ايه ده دول شاطرين. لا ده انتوا مستفزين جدا بقى على فكره.
1: طب يلا طب الشغلانه اللي بعدها. طب نقول الاجابه ولا ايه؟ هو في ناس عرفتها وفي ناس لا.
2: لا استنى الناس. طب انا عايز اشوف معاناه. مفيش اي معاناه خالص.
1: لا بيعرفوها على طول. برافو عليك.
2: ازاي يا جماعه دي صعبه جدا والله. ده انا لو انا لسه بقول فيزي ده لو انا في العربيه مستحيل. طيب ماشي يا جماعه، ناس كتير قوي قالت استورجي.
1: ماشي سقفه كبيره كمان.
2: نقول الثانيه بقى صح. اللي هي الكلمتين يا فادي.
1: طيب الكلمتين بقى هتركز معانا، دي وظيفه من كلمتين، واحنا ما كناش عايزين نقول لكم من كلمتين بس يلا خلينا. طيب
2: لا مره واحده والله كنا قلنا كده عشان هم فعلا مش
1: بالظبط. طيب يه سين ف نون ب ي ب ط. مش هقولها تاني. ها
2: مش
1: هقولها تاني.
2: ايه ده حلو قوي. بص في حد بعت لنا حاجه كمان صعبه قوي اخر مسج.
1: يا نهار ابيض
2: دي تتكتكون مستحيله. يلا حالا هتبقى معانا، بس قولوا لنا دي تاني بس الاول.
1: طب انا اقولها تاني بصراحه عشان حاسس ان قلتها بسرعه. ي س ف ن ب ي ب ط. ايه الشغلانه دي؟ لو انت عرفت ابعت لي على الواتساب على 010 490 90 4.

0: طيب واضح كده ان انتوا عمالين تصعبوها علينا واحنا نصعب عليكم عادي في اللعب. طبعا مفيش اي مشكله، بس انا عشان اتاكد ان انت فوقت جدا معانا فتحاول ان انت تعرف ايه الشغلانه دي اللي احنا بنتكلم عنها او بنقول حروفها بالعكس.
1: هي ناس
0: دي انتوا اللي قايلينها،
1: هي ناس اصلا عامه شاطره جدا جدا، لاي حد بيبعت له على واتساب في وش غضبان ده عشان احنا بنحاول نصعبها ومحدش محدش
0: تعملنا.
1: ماشي طيب، الشغلانه دي انتوا اللي بعتينها فهي صعبه قوي. ت س ي ج واو لام واو نون واو ميم.
0: عزيزتي اولجا
1: في اتش اي انك يعني شكرا
0: لك اولها ب واخرها ت، يبقى ايه؟
1: يبقى
0: تاني تاني تاني ميم.
1: لا لا لا،
0: ت س ي ج واو لام واو نون واو ميم.
1: لا لا لا لا لا لا لا، في مساله اتنين بس الحمد لله مش كتير قوي.
0: ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: المستمعين شطار قوي. انا تعبت قوي. انتوا شطار قوي يا جماعه والله، يعني
2: تستاهلوا دي.
3: الله اكبر
2: جدا
1: كلهم.
3: ايه الحلاوه دي؟
1: بس النبي سؤال، بس بالله هو انتوا بتكتبوا؟ يعني اصل ده مش طبيعي،
2: اصل انتوا بتجاوبوا في نفس الثانيه، فانت اكيد بتكتب الكلمه معانا بالحروف ومعاكسها بسرعه، لان في حد قال لنا انا ما لحقتش اكتب، فانت شككتنا في الموضوع، خليتنا
1: في حد بيقول ما تصعبوهاش قوي كده. ده انتوا بصوا بقى، حد بعت لكم بقى، حد بيحبكم جدا.
2: طب نقول الاجابه الاخيره.
1: اه صح، مونولوجيست.
2: مونولوجيست هي دي الشغلانه الاخيره، او اللي احنا كنا بنحاول نقولها لك بالحروف بالمشقلب وانت عرفتها.
1: اخر حاجه بقى، ودي لازم تجاوبوا عليها حالا حالا عشان احنا خلاص هنمشي، فهي دي حد اللي بعتها. اوكي، ت ت الف، بدات اطلع صباصه، بدات
2: اطلع. ايوه خلي بالك، قالوا الحروف معكوسه طول اليوم النهارده.
1: ت الف نون الف ي ب لام خ د ميم.
2: ده حد بعت لنا الشغلانه دي.
1: اه
2: فيعني حد بعتها لنا من المستمعين. مين فيهم؟ طيب
1: ثانيه، اسمه محمد عبد الرؤوف.
2: برافو يا محمد، برافو على الصعوبه، احنا قعدنا شويه نفكر فيها.
1: ت الف نون الف ي ب لام خ د ميم.
2: انت عارف ان هي لو بالعكس صعبه، لو هي مظبوطه
1: هو قالها صح. في حد قالها صح؟
2: مين قالها صح؟
1: احمد.
2: لا بقى
1: احمد،
2: لا بقى
1: احمد قالها صح.
2: يا جماعه انتوا شطار جدا النهارده، وعشان كده احنا هنمشي. عشان كده احنا بقى نمشي بقى بصراحه.
1: ماشي، مدخل بيانات،
2: مدخل بيانات اللي هو الداتا انتري كده. فبرافو جدا عليكم، نورتونا، ودايما كده موجودين مع بعض من الساعه 9 للساعه 10. تيجي قبل دلوقتي بساعه، تمشي كده مفرفش ومبسوط بعدها بساعه، يعني فاهم، تيجي مبسوط وتيجي مقريف شويه، تلاقي نفسك تمام. الشغلانه الاولانيه خلاص اللي كنا حطيناها على الفيسبوك، الحل بتاعها هو موظف خدمه العملاء في البنك، علشان بتروح له مره، ممكن تروح له مره في الشهر، ممكن لا
1: تروحلوش،
2: وبيشتغل بالارقام، ولازم عميل رقم كذا والحاجات دي كلها،
1: والاسامي مبسوط ومعاك فلوس، وممكن تخرج مديني معكش حاجة،
2: فلوس عادي،
1: فعادي يعني. خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب نكون كنا نضيف خفيف لزيز لطوف عليكم، ونشوفكم ان شاء الله بكرة والحد يوم الخميس من الساعة 9 للساعة 10. مبسوطين جدا جدا ان انتوا يعني كمل مسجز اللي بعتت تبين ان انتوا كنتوا بادئين كده مش مزحصحين، وفي اخر الحلقة الحمد لله اتمنى المهمة.
2: نقابلكم بكرة من 9 ل 10، عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، استحب خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور، إلى جانب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. أجرى الرئيسان جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية وصولا إلى المدخل الخاص بقلعة قايتباي التاريخية، واستمعا إلى شرح حول تاريخ إنشاء قلعة قايتباي. وعقب الجولة أقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريما للرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، فضلا عن رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور. الرئيس السيسي جدد ترحيبه بالرئيس الفرنسي في مصر، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة في شتى المجالات، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات الثقافة، السياحة، الأثار والفنون. كما أعرب الرئيس عن تقديره للدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة ودعمها لجهود دفع التعاون العلمي والثقافي بين الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية. ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن بالغ تقديره لزيارة مدينة الإسكندرية العريقة، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعميق الروابط الثقافية بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين، تعزيزا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد العزة من مصر إلى غزة 98% استأنفت اليوم الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. معبر رفح البري استقبل اليوم دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، ويجرى إنهاء إجراءاتها تمهيدا لعودتهم إلى القطاع. وزارة الصحة أعلنت بأنه حتى الآن لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر، مؤكدة أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة وبتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية، وتم رفع درجات الترصد في جميع المنافذ. السلطات الفرنسية أعلنت اليوم أنها تتابع عن كثب الوضع على متن السفينة السياحية المملوءة MV هانديوسا على خلفية تسجيل عدة حالات إصابة بفيروس هانتا، وذلك بالتنسيق الوثيق مع السلطات الإسبانية والهولندية والاتحاد الأوروبي وبرعاية منظمة الصحة العالمية. وأوضحت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الصحة الفرنسيتان أنهما تعملان بشكل متواصل للتحضير لعودة 5 مواطنين فرنسيين موجودين على متن السفينة إلى الأراضي الفرنسية. هذا ومن المقرر أن تصل السفينة وترسو قبالة سواحل جزر الكناري صباح اليوم، على أن تتولى السلطات الصحية الإسبانية تسهيل نزول الركاب تمهيدا لإجلائهم عبر رحلات طبية إلى بلدانهم. من جانبها أعلنت اليوم الحكومة البريطانية أنه سيتم نقل الركاب البريطانيين على متن السفينة السياحية المتجهة إلى تنيريفي والتي تفشى فيها فيروس هانتا إلى مرسيسياد بشمال غرب البلاد للخضوع للحجر الصحي في المستشفى. الجيش البريطاني أعلن اليوم عن اشتعال نيران في سفينة تجارية بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سواحل قطر، تسبب في اندلاع حريق صغير على متن ناقلة البضائع وتم إخماده، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. كثافات مرورية مرتفعة في عدة محاور خلال فترة الذروة الصباحية، من أبرزها محور وتسببت في أحجام بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي أمام مدينة العبور اتجاه موقف العاشر ومحور سعد الدين الشاذلي. وللمزيد معنا ومعكم محمد صابر المحرر الأمني والمروري. محمد، يعني بعد التحية، يعني هل لك أن تطلعنا عن الحالة المرورية في محوري سعد الدين الشاذلي ومن محور المتجه لموقف العاشر؟
2: اهلا صباح الخير استاذ وفاء، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المستمعين الكرام. ما زالت حتى الان احنا في فتره الذروه الصباحيه على وشك الانتهاء، وسط انتشار كافه الخدمات المروريه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه لتصفيه اي كثافات متوقعه. من ابرز هذه الكثافات هو كثافات مرتفعه معانا في طريق مصر اسماعيليه الصحراوي امام مدينه العبور القادم من مدينه الشروق، وطريق مصر اسماعيليه الصحراوي متجه الى مناطق موقف العاشر. الاداره العامه للمرور وجهت لنشر كافة الخدمات المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الأليوبية، وبيفضل القادم دلوقتي من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي حتى نتجنب هذه الكثافات دخول إلى منطقة خط 10 وصولا إلى مدينة العبور، والعودة مرة أخرى من مدينة العبور إلى معقد تجنب الكثافات ومخرج طريق العبور مرة أخرى اتجاه إلى موقف العاشر أو اتجاه محور سعد الدين الشاذلي حتى نخفف بعض الكثافات المرورية أمام مدخل مدينة العبور. كذلك بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أيضا على نفق السلام المتجه إلى الطريق الدائري، وبعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في نطاق محافظة القاهرة أعلى كوبري حلمية الزيتون وأعلى كوبري حدائق القبة المتجه لمناطق شرق القاهرة. بيفضل إن احنا بنستخدم كوبري سراي القبة حتى تنتهي فترة الذروة الصباحية، كوبري أكتوبر أحجام النهاردة متوسطة، بعض الكثافات المرتفعة معانا أعلى كوبري 15 مايو، عشان كده بيفضل إن احنا بنستخدم المسطحات الأرضية أو هنستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة. وشارع رمسيس بتقابلنا بعض الكثافات المرية المتجه إلى مناطق العباسية وجامعة عين شمس، عشان كده بيفضل إن احنا بنستخدم نفق الأزهر. باقي الحركة المرية داخل كافة المحافظات ما زالت حتى الآن بتشهد انفرادة وانسيابة مرية، ما عندناش أي مؤثرات سوى الأماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: محمد، يعني كانت يعني الأحجام اللي كانت في طريق مصر إسماعيلية الصحراوي وتسببت في الكثافات، يعني ده كان بسبب الذروة الصباحية ولا كان في حادث سير هناك وقع؟
2: هو بالفعل كان عندنا مصادمة وتم تأمينها بالفعل، وتم انتشار كافة الخدمات المرورية وتم رفعها الآن، بيتم تصفية الكثافات في هذه المنطقة. وبننصح السادة المستمعين الكرام خلال هذه الفترة ان احنا بنسلك طريق خط 10، طريق خط 10 دوت اللي جاي من طريق مصر اسماعيلية الصحراوي وجاي من مدينة الشروق، وبنرجع بيدخلنا على مدينة العبور، وبندخل مدينة العبور وبنرجع نخرج تاني من مدينة العبور، احنا كده تجنبنا منطقة الكثافات. الإدارة العامة للمرور وقوات انتشار الخدمات السريعة في هذه المنطقة تابعة الإدارة العامة للمرور وتابعة أيضا للإدارة العامة للمرور الأليوبية بيقوم بتصفية الكثافات الآن حتى عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وإحنا بالتحويل المرورية أو باستخدام الطريق البديل ده هنكون خففنا كل الكثافات المرورية خلال هذه الفترة.
1: نعم، زميل محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 90-90، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أستاذ وفاء لحضرتك، وشكرا للسادة المستمعين، موفقة دائما. شكرا
1: شكرا. اقتصاديا، الطلب على السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة في أوروبا يشهد ارتفاعا كبيرا، وذلك مع زيادة في أسعار الوقود الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، ممكن دفع نحو التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة. ورياضيا، في إطار منافسات كأس مصر يلعب اليوم بيراميدز مع زد في 8:30 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخير.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. الحقيقة ماتش مبارح الزمالك واتحاد العاصمة ماتش يحرق الدم، ماتش بسيناريو جنوني، سيناريو قاسي جدا على كل مشجعي الزمالك، لأنه الزمالك ما بين انت تخرج فايز بهدف مارادوني عالمي، واحد من كان هيبقى احلى، واحد من احلى اهداف وجوال القاره كلها في الموسم الحالي، هدف بيتزيرا المارادوني ده، لان انت بتحس عليك بينالتي وتطلع خسران 1-0. طب هل ده السبب الوحيد ان اللي يخلي الجمهور محروق دمه من الماتش امبارح؟ في رايي لا، لانه وارد تطلع خسران بره ارضك قدام ملعب متقفل بالجمهور، قدام فرقه كبيره زي اتحاد العاصمه تخرج خسران 1-0 ممكن، وارد يعني. ولكن اللي يحرق الدم بعيد عن التفصيله والسيناريو بتاع ان انت من كسبان 1-0 والحكم يصفر تبقى خسران 1-0 وبرده الحكم يصفر وما تلحقش تعوض، ان الزمالك على مدار اللقاء كان هو الاجمد، هو الاحسن، كان يقدر بسهوله جدا يبقى طالع كسبان. عايز اقول لك ان الزمالك عمل ماتش احلى واجمد من الماتش اللي عمله في الدور نصف النهائي. يعني الزمالك عمل ماتش في النهائي، في الماتش بتاع النهائي امبارح ده اللي هو بتاع الذهاب، احلى من الماتش اللي عمله في الدور نصف النهائي خارج ارضه في الجزائر برضه، مع انه طلع كسبان 1-0، بس الزمالك امبارح كان احسن وضيع 3-4 تجوال رسمي، يعني رسمي، منهم جول اتلغى العدي الدباغ. فالزمالك امبارح كان في وجهة نظري كان يقدر يخلص النهائي ويخلص اللقب من هناك، كان عادي جدا جدا جدا يطلع كسبان الماتش امبارح ده مثلا 2-0، والله عادي جدا كان يقدر يعمل ده، عادي جدا. وعايز اقول لك ان اصابه بيتزيرا فرقت جدا مع زي شفت بيتزيرا لما نزل، بسم الله ما شاء الله من الذين، بسم الله ما شاء الله حول ولا قوة الا بالله ربنا يحميه، جامد قوي جامد قوي، الكره في رجليه خطر، وخاصه بقى لما تبقى قدام فرقه هي اللي بتسعى للمكسب وفتح خط دفاعها وفي مساحات بيبقى عظيم. وشفنا كلنا في الجول اللي اتلغى بتاعه مارادونا يعني بيلعب، فاهم؟ فسيناريو قاسي وسيناريو يحرق الدم، لان الزمالك كان احسن وكان افضل وما يستحقش ابدا انه يخرج خسران. يعني الزمالك كان يستحق على الاقل انه يخرج متعادل، يعني ده اقل حاجه. ولكن اما وانه ده اللي حصل يبقى ده قدر ربنا، يبقى اكيد قدر ربنا خير، ده اللي احنا بقى ايه نقف عنده. يعني خلاص خلصنا ليه الماتش بسيناريو يحرق الدم، تعال نبص بقى من زاويه تانية خالص، زاويه ايجابيه بحت. ايه هي؟ انه دائما وابدا اللي ربنا بيكتبه حتى لو هو عكس توقعاتنا، حتى لو هو عكس تمنياتنا، بيبقى هو افضل حاجه واحسن حاجه وهو الخير كله. ده كده من غير ما تفكر عمياني كده انت تبقى مسلم بده. فاما وان النتيجه خلصت بالشكل ده، انا متاكد تماما بما لا يدع مجالا للشك ان ده اللي فيه الخير. تمام. الحاجه الثانيه، تعالى بقى دي حته ايه عقائديه، ان انت اللي ربنا كاتبه دايما هو اللي بقى فيه الخير. تعالى بص على الاسباب بقى، هل كنت تطلع متعادل او كسبان زي ماتش نصف النهائي وتيجي هنا تلعب ماتش عوده زي الزفت، مع سوري وانا اسف في اللفظ يعني، بس ده اللي حصل، لعبت ماتش عوده سيء جدا وتبقى معرض في اي ثانيه ان يجي فيك جون هوب تك تلاقي نفسك طلعت، ولا تبقى خسران 1-0 فانت بقى مركز وعايش ومشدد نفسك وشدد الاستك على اخره واقف على طراطيف صوابعك، وانا جاي الماتش ده لازم اعمل ماتش جامد جدا في العوده واكسب 2 عشان اصعد، عشان قصدي عشان اكسب البطوله. انا عندي ابقى مشدود وراجع العب ماتش العوده ده حياه او موت احسن ما اكون عامل نتيجه ايجابيه بره، واجي في ماتش العوده هنا بقى ايه بقى مريح سيكه، فالتريحه السيكه دي تروح مريحه معايا شويتين ثلاثه، فهوب الاقي نفسي لابس جول مثلا في اخر ثانيه، حصل اي دربكه في الامور، امور هوب الاقي نفسي ايه خسران البطوله. فدي نمره واحد. نمره اتنين، تعالى نتكلم على اللي حصل او ليه الزمالك كان كويس امبارح. اول حاجه تحيه كبيره جدا يا جماعه لكابتن معتمد جمال، والله الراجل ده فعلا مدرب كبير. امبارح ادار اللقاء بامتياز، يعني الكابتن معتمد جمال امبارح ادار اللقاء بامتياز، عمل لقاء في منتهى التميز منه كمدير فني. ادار اللقاء بحرفية شديدة جدا، وعرف يستخدم الاوراق القليلة اللي موجودة عنده بشكل هايل جدا، وكان قريب جدا من ان هذه الادارة الجيدة والممتازة تخرج بشكل مميز على ناحية النتيجة ويطلع كسبان او اقل متعادل. طب بما ان احنا بنتكلم على كابتن معتمد جمال، خليني برضو اقول لك على نقطه مهمه جدا. كابتن معتمد جمال امبارح شفت تصريحاته بعد اللقاء، تصريحات عارف اقول لك ايه، تصريحات متزنه محترمه موضوعيه، تصريحات تنم عن شخصيه مسؤوله. سهل جدا واحد غيره مع السيناريو اللقاء مع السيناريو الدرامي مع الكلام ده كله تلاقي واحد طلع لك لا واحنا والتحكيم تلاقي الدنيا ضرب، فاهم؟ الراجل طلع بيكلمه منتهى الهدوء. الراجل بيقول لك تعالى بص اقرا لك كده مقتطفات عناوين سريعه عشان تشوف قد ايه الراجل ده متزن محترم في تصريحاته. وقال انا لا اريد الحديث كثيرا عن التحكيم، كان هدفنا تحقيق الفوز او التعادل، ولا اعلم سر الغاء الهدف الذي احرزه علي الدباغ، لان الدباغ احرز هدف واتلغى، وفي شوط انتهى ولسه في شوط تاني في القاهره، هنسعى للتعويض وعندنا الدوافع لتحقيق اللقب. قال اللاعبون ادوا ما عليهم ودفعنا بشكل جيد واعتمدنا على التحولات وكانت فرصنا اكتر للتسجيل، سنقاتل حتى اخر دقيقه من اجل المكسب وحصد اللقب. قال على الاقل كنت اتمنى ان نخرج من المباراه بتعادل سلبي، وما اعرفش ايه سبب طرد بنتاج وهنجيله، وما اعرفش ايه سبب احتساب 8 دقائق وقت بقى محتسب بدل من الضائع. مباراه العوده هتختلف عن لقاء الذهاب، وانا الوقت ضيق جدا، فانا بشتغل مع اللاعبين على الحته النفسيه، وباذن الله احنا جاهزين للفوز والتتويج باللقب في لقاء العوده. وقال ان احنا بنختار انسب الطرق اللي بنلعب بيها قدام المنافس، وبنحدد طريقه اللعب على حسب قوه المنافس ونقطه الضعف ونقطه القوه اللي موجوده عنده. قال فريق اتحاد العاصمه فريق كبير عنده لعيبه مميزه جدا وفي عناصر ضعف بالفريق المنافس، وقال اشكر جماهير اتحاد العاصمه على حسن استقبال فريق الزمالك في لقاء الذهاب، واشكر جماهير الابيض التي حضرت لمسانده الفريق امام اتحاد العاصمه. التصريحات دي يا جماعه بعد ما خسر، يعني التصريحات بتاعت اشكر جماهير اتحاد العاصمه على حسن استقبال فريق الزمالك في لقاء الذهاب ده بعد ما خسر، بعد ما خسر بسيناريو قاسي درامي يحرق دم اشد الناس برودا في العالم، يعني اكتر واحد بارد في العالم لو حضر اللقاء ده هيبقى طالع مولع. فتخيل بقى المدرب اللي هو كان قريب جدا يبقى طالع كسبان واتلغى له، يعني هوب بتزر بيجيب جول بيفرح وبيزقطط وبينط انه خلاص الحكم هيصفر يبقى كسبان 1-0، ترد عليه بنالتي الفار في بنالتي تك هو خسران، طلع بيتكلم بمنتهى الاحترام والادب اللي انتوا شفتوه ده. فتحيه كبيره لكابتن معتمد جمال على ادارته الفنيه المميزه الهائله للقاء، وعلى تصريحاته المتزنه المحترمه المسؤوله اللي فيها احسن تمثيل لصورة المدرب المصري وشكل المدرب المصري وسمعة المدرب المصري. فكل التحية والتقدير ليك يا كابتن معتمد. طب تعالي اتكلم على اللعيبة، عايز اقف قدام حركة في الاول اتعملت امبارح لازم ترفع ليها القبعة، وهي الحركة الخاصة باعطاء اشارة القيادة لمحمد شحاتة. كلنا عارفين الظروف اللي فيها محمد شحاتة وصعب جدا جدا. خباك احنا برضو في الاول وفي الاخر احنا بني ادمين مختلفين، يعني كل واحد طاقته النفسية مختلفة عن التاني واستحماله مختلف. في واحد يحصل معاه الظرف اللي حصل محمد شحاتة يقفل الاوضة ويقفل الباب ويقفل النور وسيبوني لوحدي وانا مش عايز حد يتكلم معايا وسيبه بقى، سيبه مثلا على حسب ما هتسيبه قد ايه وقت بقى ما يعرفش يندق. وفي حد على فكرة العكس خالص، في حد لما بيحصل له ظرف اليم ظرف صعب زي اللي حصل لمحمد شحاتة بوفاة والده

تلعبش ما تلعبش، شوف اللي انت عايزه وتمام. وبعد مشاورات ومداولات ما بين محمد شحاتة واخواته استقروا على انه خلاص محمد هيكمل، لانه كانت التذكرة وظروف الطيران هتمنعه انه يحضر الجنازة، كان هيجي بعد ما الجنازة هتكون اوريدي خلصت، فاتفقوا ان هو لازم ان هو خلاص هيقعد يعني ويلعب وكده. وبعد كده حتى لما قعد واخد القرار انه يقعد ما كانش فيه اجبار عليه انه يتمرن، هو اللي طلب التمرين. امبارح بقى اللقطة الحلوة والجميلة اللي فيها الشياكة واحترام وجدعنة، انه لعيبة الزمالك والجهاز الفني والجهاز الاداري والمسؤولين خلوا محمد شحاتة هو يبقى كابتن الفرقة. دي حركة تنم عن جدعنة وشياكة وحلاوة ورقي من اللعيبة، انه ظرف صعب لزميلهم واخوهم فيعملوا معاه كده. قال لك يا عم يعني ايه الشارع يا عم، ايوه ما هو ده اللي في ايديهم، يعملوا ايه يعني، ما يعني يعملوا ايه، ما الراجل موجود معاهم وقاعد، فبيعملوا حاجه يكبروه بيها ويعززوه بيها ويسندوه بيها. فربنا يجعل شحاته كمان بقى ان ان شاء الله في ماتش العوده انت اللي تجيب جول، شوف ربك يكرمك ان شاء الله تجيب جول يا شحاته وتكسب الزمالك البطوله، وتفضل البطوله دي مخلده باذن الله رب، باذن الله رب، باذن الله رب، بان هي تبقى الوالد محمد شحاته يا رب يعني، ويجعلك تفرح بيها ملايين من جمهور الزمالك. محمد شحاته لعيب محترم ولعيب كبير وشخصيه جميله جدا جدا جدا، فربنا يصبرك يا حبيبي ويربط على قلوب اهلك واحبابك وعلى قلبك في وفاة يعني والدك دي، وفاة والأب ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي، فربنا يا رب يرحمه واجعله في الجنة ونعمها، وربنا يصبرك يا حبيبي ويطيب قلبك يا رب. عايز اروح لعدي الدباغ. عدي الدباغ يا جماعة بالنسبة لنا مثال للعيب المحترف في ايه، عمرك ما تسمع له مشكلة، دايما بيديك 100% من مجهوده وطاقته، حتى لو فنيا مش موفق، حتى لو فنيا مش في احسن حالاته. وبالمناسبة هو بدا الموسم بشكل ما كانش ينبئ خالص ان هو ممكن يكون هداف فرقة نادي الزمالك، ولكنه بعد ما انسجم ودخل جوه الفرقة تحسه عنده الدي ان اي بتاع الزمالك، بيلعب بروح وقلب واصرار وعزيمة اكنه مولود جوه النادي، ما بتسمعلوش مشكلة خالص لا بره الملعب ولا جوه الملعب. هداف الفرقة، فده يبين لك مردوده الفني، مصدر خطورة دائم في أي لقاء بيلعب فيه. أحلى حاجة بتعجبني فيه إنه بيديك 100% من طاقته وروحه وقلبه حتى لو فنيا مش موفق. عشان كده بشوف إن عدي الدباغ كان واحد من أجمد وأفضل لعيبة امبارح. ولو الأخ شيكو بنزا، مستر شيكو شيكو الشيكو بنزا امبارح بس كانت غزلته فيها شوية روقان في أكتر من كورة كان ممكن يبصيهم لعدي، الزمالك خلص جون على الأقل. يعني في كورة جول رسمي شيكو بنزا عمل فيها مهارة فردية تقولش رونالدينيو، راح واخد الكورة بدماغه ومشمس الجول وخلاص يا معلم انت على خط الجول، بص العدي خلاص جول، الجول يعني الجول فاضي وفي اتنين لعيبة واقفين على الخط، شيكو بنزا ساب الجول كله وشاط الكورة فيهم، مع انه عدي الدباغ كان هيجيله يعني ذبحة صدرية جنبه عمال ينادي عليه لو بصله، بس الكورة جول فاضي عدي الدباغ حطها ما في ده في الستة، في الست يعني بصها العدي جول. بس هقول لك ايه بقى، وشوف على الرغم من اللي احنا بنتكلم فيه ده، وعلى الرغم من الفرسة بتاعت شيكو بنزا، وبالرغم من كل اللي هو ممكن يكون عمله في جمهور الزمالك امبارح اللي فيه منهم اكيد جالهم نقطة، شيكو بنزا امبارح كان واحد من اهم نجوم اللقاء. هتقول لي ازاي، اقول لك اقسم بالله واحد من اهم نجوم اللقاء، لان هي دي ماتشاته. ما هو اللي يغيظك في ايه، ان انت يا عم يا شيكو ماتش العوده مش هيبقى ليك مكان، لان الفرقه الثانيه هتلاقيها متكتله ومفيش مساحات ومش هتلاقي حته تجري فيها. انت امبارح بسم الله ما شاء الله سبرنتات وهي اللي كانت بتنقل الزمالك. يعني انت لو شلت شيكو بنزا من ماتش امبارح ما كنتش الزمالك كانش عارف يطلع بالكوره، الزمالك ما كانش عارف يطلع بالكوره. هو بسم الله ما شاء الله بيضرب سبرنت هوب، بيلفح الجلابيه في اسنانه ويجري، تلاقي بيشوف المدافعين بتوع اتحاد العاصمه في المرايه بتاعه العربيه ما حدش عارف يجيبه، فعمل خطوره بنت لذينه، وكان هو العمود الرئيسي اللي الزمالك عارف ينقل عليه، وهو دي ماتشاته. يعني هو شيكو بنزا ما لعبش غير في الماتشات دي، الماتشات اللي بتلعب فيها على التحولات بس. يا راجل استغل بقى واحده، يعني بيعمل كل حاجه صح، كل حاجه صح. بقول لك الكوره دي تقمص شخصيه رونالدينيو، وراح واخد الكوره بدماغه ومشمس الجول، ومهاره فرديه ايه، باص يا معلم للدباغ جول رسمي.
فبس بس اقول لك على حاجه والله.

0: فعلا امبارح هو كان مصدر الخطوره الاساسي، بس يا فرحتي انت مصدر الخطوره الاساسي وما استغلتش ده وترجمته الاهداف. بس في الاخر هو بصراحه واحد من اهم نجوم اللقاء. في حاجه تانية يعني عايز اتكلم عليها برضو، خاصه بخط الدفاع الزمالك، ودي بقى في حاجه غريبه، في عدم توفيق يلازم دفاع الزمالك في الثلاث اربع لقاءات الاخيره. ليه؟ لان لما تيجي تبص على الونش وحسام عبد الميد تحديدا هتلاقي ان الاثنين دول على مدار الموسم عاملين موسم رائع، ومعاهم محمد اسماعيل انا بشوف واحد من اجمد الصفقات اللي الزمالك عملها الفتره اللي فاتت. روح وقلب وعزيمه واصرار وفنياته، باك يمين ماشي، بسك ماشي، هاف ديفندر ماشي، ما بيقولش الحاجه لا خلاص. بس سبحان الله عاملين موسم مميز، وتلاقيهم حتى جوه الماتش عاملين ماتش مميز جدا، وتلاقي لقطه فيها عدم توفيق رهيب زي لقطه البنالتي بتاعت حسام عبد المجيد امبارح، زي لقطه البنالتي المستحق تماما لاتحاد العاصمه اللي ما اتحسبش اللي كان على الونش. فما تبقاش فاهم يا جماعه هو في ايه؟ يعني تلاقيه ماشي الماتش كله عاملين ماتش جامد جدا، وبعدين يجوا في لقطه ولقطتين فيهم عدم توفيق، فيهم تهور، تلاقي سبحان الله وسبحان الله ان الغلطه دي تتبروز وتبقى هي اللي بتتسبب في خساره الزمالك او في تعادله او. ولكن مفيش شك ان دفاع الزمالك امبارح عمل ماتش جامد جدا جدا، وعلى مدار الموسم الزمالك هو واحد من اقوى الدفاعات اللي موجوده في الدوري المصري. فبشوف انه برضو دفاع الزمالك امبارح عامل ماتش عالمي، وسبحان الله هي كوره واحده كلفت يعني انت لما تيجي تبص كده تقول لي ايه فرص اتحاد العاصمه، اقعد ادور كده واسرح معاك، ما افتكرش في فرص كتير، هي كوره يمكن اللي كانت لعبت بالهيد وعدت جنب القايم في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني، غير كده ما افتكرش وفي كوره تانية اللي هو اللي طلع عليها المهدي اللي كانت الانفراد، هم كورتين يعني، وكورتين واحده فيهم خطيره جدا اللي كانت في اخر الماتش اللي كانت الانفراد من ناحيه الشمال، والمهدي طلع ببراعه اسد في الانفراد وطلعها، حتى التانية اللي جنب الايام دي برضو قول يا عم فرصتين في الماتش كله خلاص. غير كده مفيش بقى اللي هو مثلا كور من تحت القايم وتوقع حاجه في المقص وشق، ما في يعني مش ما شفتش ده هو. فسبحان الله برضو عدم التوفيق دي حاجه يعني وارده في الكوره، بس هي حظ مدافعي الزمالك ان هي دايما بتيجي في لقطه بتتسبب طول الوقت في شيء سلبي، يا اما بتعادل يا اما بهزيمه يعني. طيب هنكمل كلامنا عن اللقاء ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا.
1: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى
2: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
3: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

تسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: هالشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة درجة الحرارة نهارا 35، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي غالبا. سرعة الرياح نهارا 22 كم/ساعة، ليلا 22 كم/ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 31%، ليلا 30%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 29، ليلا 15. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 23. الغردقة نهارا 30، ليلا 24. بورسعيد نهارا 24، ليلا 20. وأسوان نهارا 41، ليلا 24.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 99 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 99. نزل الأبليكيشن.

0: عشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. طب نيجي بقى نتكلم على ماتش العودة. ماتش العودة في حاجة مقلقة، في حاجة تخليك الآن تخليك خايف، وهي انه حكم اللقاء هيبقى واحد اسمه بيير أوتشو. طب مين يا عم بيير أوتشو ده؟ بيير أوتشو ده حكم جابوني ليه سوابق سيئة جدا مع الكورة المصرية، ليه سوابق سيئة جدا مع الكورة المصرية. ما هي هذه السوابق؟ الرجل ده هو اللي حكم ماتش مصر والسنغال في سيمي فاينال أمم أفريقيا اللي فاتت، لمصر خسرت 1-0. الرجل ده هو اللي حكم ماتش الأهلي واتحاد العاصمة اللي خسروا الأهلي 1-0 في نهائي السوبر الأفريقي، وساعتها لو تفتكروا الأهلي طلع انفجر غضبا من قرارات هذا الحكم. هذا الحكم هو اللي كان موجود على تقنية الفار في خروج الزمالك الكارثي أمام ستيلنبوش لو تفتكروا جنوب أفريقي في إياب الدور ربع النهائي في الكونفدرالية الإفريقية، وساعتها الزمالك ودع البطولة، كان هو حكم الفار. ولكن ده يخلينا ناخد بالنا نعمل حسابنا، لكنه أبدا ما يخليناش ايه يعني ناخد بالنا نعمل حسابنا، لكن ما يخليناش نبقى معتمدين ان الرجل ده لا في الاخر مش هيعمل حاجة غير اللي ربنا عايزها. وانت تجتهد تتعب تشقى تكسب وانت موجود ومعك جمهورك وسط ارضك، ان شاء الله ان شاء الله لا هو ولا غيره يعرفوا يعملوا اي حاجة. طيب بيتزيرا ان شاء الله يكون موجود في لقاء العودة ان شاء الله الاسبوع ده بقى ياخد راحة كده وريكافري ويتدلك ويتمسج. بص يعملوا بقى في كل حاجة، حقن وفيتامينات وسبلمنتس ويروقوه وكل حاجة، لان بصراحة بيتزيرا موجود بيفرق جدا جدا جدا جدا جدا جدا مع فرقة الزمالك. فان شاء الله ان شاء الله يا رب الماتش اللي جاي ده يكون بيتزيرا في اتم حالاته. لعيب جامد جدا يا جماعه، لعيب جامد قوي قوي قوي، وبيفرق قوي قوي قوي قوي لما بيكون موجود ولما بيكون في حالته. فان شاء الله وجود الزمالك في الماتش اللي جاي في ارضه وسط جمهوره مع الدعم الرهيب اللي هيكون موجود من الجمهور اللي ما عنديش شك ولا 5% انه يكون بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا رب لقاء ملحمي بالنسبة للجمهور. الزمالك بإذن الله يكسب، الزمالك قادر على ده بنسبة 100% بإذن الله يا رب، بإذن الله يا رب يقدر يكسب. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب بوجود الجمهور بوجود اللعيبة في أتم حالات تركيزها وأتم مستوياتها الفنية، بإذن الله كابتن معتمد جمال يكون موفق في التكتيك وفي التشكيل اللي هو هيختاره لهذا اللقاء. بإذن الله بإذن الله بإذن الله الزمالك يقدر يخرج من هذا اللقاء بإذن الله رب منتصر، وبإذن الله يا رب رفع كاس البطولة عشان يضيف كاس أفريقية جديدة لمصر والنادي الزمالك. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. النهاردة عندنا لقاء مهم جدا جدا، وهو لقاء نهائي كاس مصر ما بين بيراميدز وزد الساعة 8 على أرضية استاد القاهرة. فإن شاء الله يبقى لقاء ممتع جميل. الكسبان نقول له ألف مبروك، والخسران نقول له هارد لك. وبكرة إن شاء الله إذا كان لنا عمر نتقابل إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90-90 ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل جان ويل بيرو وزير خارجية فرنسا. أشاد الوزيران بعمق العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما عقب ترفيع العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأعرب عن التطلع للارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية دعم مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، مشددا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، مؤكدا إدانة مصر للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطط الأمريكية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيرا إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهمها من داخل القطاع. ومن جانبه، أشاد وزير خارجية فرنسا بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية الفرنسية في المجالات المختلفة، معربا عن تقديره البالغ للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة. اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أعلن وصول 4410 حجاج من بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى الآن، وأوضح أن الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بصحة جيدة ويمثلون محافظات أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، البحيرة، جنوب سيناء، شمال سيناء، بورسعيد، بني سويف والشرقية. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وتيسيرا على جمهور الركاب، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية. يبدأ تشغيل هذه القطارات خلال الفترة من 21 من مايو 2026 وحتى يوم 7 من يونيو 2026. قافلة الشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية زاد العزة من مصر إلى غزة 98% استأنفت اليوم الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. معبر رفح البري استقبل اليوم دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، ويجري إنهاء إجراءاتها لتمهيدا لعودتهم إلى قطاع غزة. وزارة الصحة أعلنت بأنه حتى الآن لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر، مؤكدة أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة وبتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية، وتم رفع درجات الترصد في جميع المنافذ. السفينة السياحية MV هونديوس التي تفشى فيها فيروس هانتا القاتل وصلت منذ قليل إلى ميناء جرانديلا في جزيرة تريفيني الإسبانية لإنزال الركاب، وصرح مسؤولون إسبان بأنه سيتم فحص الركاب قبل نقلهم إلى الشاطئ في قوارب صغيرة ثم نقلهم إلى المطار في حافلات مغلقة، ومن ثم إعادتهم جوا إلى بلدانهم الأصلية للخضوع للحجر الصحي. يشار إلى أن الفيروس تسبب في وفاة 3 أشخاص على متن السفينة الفاخرة. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية جدد اليوم التأكيد على أن الخطر الحالي لفيروس هانتا على الصحة العامة لا يزال منخفضا، وأن هذا ليس كوفيد آخر، مشددا على أن الفيروسات لا تحترم الحدود الجغرافية وأن أفضل حصانة هي التضامن والتعاون الدولي. اقتصاديا، بنك ناصر الاجتماعي أعلن اليوم عن إطلاق منتج مصرفي جديد، وهو صرف المعاش مبكرا لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية. ورياضيا، 15 لاعبا ولاعبة مصريين حققوا الفوز في اليوم الثاني من بطولة العالم لمحترفي الاسكواش 2025-2026 المقامة بالجيزة، ليتأهلوا إلى الدور الثاني مواصلين تحقيق نتائج قوية في كبرى بطولات الاسكواش الدولية وتعزيز تواجدهم في صدارة التصنيف العالمي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يخوض مباراتين وديتين قويتين، الأولى أمام روسيا والثانية أمام البرازيل في إطار برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم 2026. بعثة الزمالك تعود اليوم إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد أن خسر الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني. ومن المقرر أن يقام لقاء اليوم يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي لحسم هوية بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية. في إطار منافسات كأس مصر يلعب اليوم بيراميدز مع زد في 8:30 مساء. وإلى الدوري الإنجليزي حيث يلتقي في 4:00 برينلي مع أستون فيلا وكريستال بالاس مع إيفرتون. وضمن منافسات الدوري الإسباني يلعب اليوم برشلونة مع ريال مدريد في 10:00 مساء. وأخيرا 15 لاعبا ولاعبة مصريين حققوا الفوز في اليوم الثاني من بطولة العالم لمحترفي الاسكواش 2025-2026 المقامة بالجيزة ليتأهلوا إلى الدور الثاني، مواصلين تحقيق نتائج قوية في كبرى بطولة الاسكواش الدولية وتعزيز تواجدهم في صدارة التصنيف العالمي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: سلفادور ملحن أمريكاني شاب ولاعب جيتار وممثل أمريكاني، ابتدى يتشهر شوية ومقرر ينقل مكان سكنه لمنطقة في شمال غرب هوليوود عشان يبقى قريب من استوديوهات التصوير ويتعرف على الست اللي ساكنة جنبه، وهي عجوزة عمرها 89 سنة اسمها نورما. يشوفها في الأيام اللي بتروح تاخد فيها العلاج فيحييها وتحييه وخلاص. لاحظ انها بقالها فترة ما بتخرجش من بيتها، راح خبط عليها لقاها مكتئبة لأنها عرفت من الدكاترة إن خلاص جسمها رافض يستجيب للعلاج، وإنها المفروض تقضي أيامها الأخيرة في هدوء بعيد عن آلام العلاج. الشاب يتأثر ويقرر إنه ما يتخلاش عن جارته اللطيفة في أيامها الأخيرة. يروح للمكان اللي بتتعالج فيه ويعرف فعلا إنها مصابة بسرطان الدم، ومع وحدتها واكتئابها وسنها الكبيرة ما بقاش في أمل في الشفاء، وإنها يعني حسبة أيام مش أكتر. يقرر الشاب إنه ينقل جارته تعيش معاه في بيته ويبدأ يدعمها ويهتم بيها ويخرج معاها يوميا، يتمشوا ويروحوا الاستوديو سوا ويخرجوا يتعشوا برا، يعني كان لطيف جدا والله زي ما بقولكوا كده. وبعد الست ما كانت مكتئبة وأهملت في نفسها رجعت تاني تلبس وتحط مكياج وتسرح شعرها، وشها يعني بقى بيضحك أكتر وبقت فرحانة من قلبها، حتى فحوصاتها اتحسنت كتير عن الفترة اللي كانت بتتعالج فيها. عملت لنفسها أكاونت على إنستجرام وفيسبوك، وهو كمان بقى بيشارك كل صوره معاها لأصدقاء اللي كمان اهتموا بدورهم بنورما وبقوا بيتابعوها كل يوم ويسألوا عنها. ويجي إذن ربك وتفارقنا نورما يوم 16 فبراير، ويكتب سلفادور كلماته الأخيرة عنها: رحلت صباحا نورما بابتسامة كبيرة على وجهها، ستظل روحها تتواصل معنا كما أنها غيرت حياتي، وأنا أرغب أن يهتم الجميع بالغرباء وجيرانهم والتعامل معهم بلطف، وحينما تحاول إضاءة حياة شخص ستضاء حياتك أنت. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية

صحيح غريب أمرنا ده يا جدع، إحنا اللي كنا بنقول غرب مين ده؟ دي عالم بردة وما بيحسوش ببعض، لكن إحنا هنا يا سلام قلبنا على بعض والجيران لبعضيها، والنبي وصى على سبع جار وجارك قدامك ووراك إن ما شافش وشك يشوف قفاك، ولسه الدراما بتورلنا أشكال وألوان من علاقات الجيرة، وبقينا بنستورد حكايات تعاطشوا في الجيران مع بعضيهم من البر التاني من الكوكب، أو اللي بجد زي ما بقولكوا كده علاقات الجيرة بقت مبطورة. كنتوا بقى عايزين تيجوا للحق، محدش يعرف حد، والشقق بقت كميونات منفصلة ملهاش صلة لا بيمين ولا بشمال ولا من فوق ولا من تحت. حتى الكومباوندات الجديدة بقت عاملة زي بيوت الباربي كده، زي ما يكون اللي عايشين جواها دول بلاستيك مش بجد. علاقتنا مع الجيران بقت بتتلخص في خناقات اتحاد الملاك وخناقات الركنة. يا مؤمنين، ده الناس بتنزل في الشارع يجيبوا شواشي بعض ويلموا عليهم القراض، وساعة ما يعملوا محضر ولا يجيلهم عسكري يكتشف انهم سكان شارع واحد ان ما كانش عمارة واحدة. او النبي زي ما بقولكوا كده، عملنا في نفسنا كده ليه؟ ايوة الدنيا تلاهي والحياة صعبة والناس مكفية على المعايش وبيتواصلوا مع كف ايدهم بالعافية، بس ما يضرش يعني من اقل القليل من الانسانية والتواصل كده مع البشر المحيطين. واوعوا تنسوا ان ساعة الزنقة والحوجة الجامدة جارك بيبقى اقرب من اخوك. بنى جسور الود والتواصل احيانا مش بيحتاج اكتر من ابتسامة وهزة راس وصباح الخير وخلونا نشوفكم. مش لازم قوي يعني تعملوا زي سلفادور، محدش طلب منكم كده، بس يعني الابتسامة لله يا جدع.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: وزارة الصحة والسكان أعلنت أنها قدمت 987 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى الأمس 9 من الشهر الجاري. اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد أنه لا توجد إصابات بأي أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج جيدة. وزارة الخارجية أعلنت اليوم أنها نجحت في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية كانوا محتجزين في طرابلس وبنغازي خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضي، وتم تأمين عودتهم إلى البلاد بالتعاون مع السلطات الليبية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل جان ويلبارو وزير خارجية فرنسا، حيث أشاد الوزيران بعمق العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين لا سيما عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وعربا عن التطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية. وزارة الصحة أعلنت أنه حتى الآن لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا داخل مصر، مؤكدة أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة وبالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية، وتم رفع درجات الترصد في جميع المنافذ. السفينة السياحية MV هونديوس والتي تفشى فيها فيروس هانتا القاتل وصلت اليوم إلى ميناء جرانديلا في جزيرة ترنيفي الإسبانية لإنزال الركاب، وصرح مسؤولون إسبان بأنه سيتم فحص الركاب قبل نقلهم إلى الشاطئ في قوارب صغيرة ثم نقلهم إلى المطار في حافلات مغلقة ومن ثم إعادتهم جوا إلى بلدانهم الأصلية للخضوع للحجر الصحي. يشار إلى أن الفيروس تسبب في وفاة 3 أشخاص على متن السفينة الفاخرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر اليوم أن قواته شنت غارة على أكثر من 40 منشأة في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، مدعيا أن حزب الله كان يستخدمها كمراكز عمليات ومستودعات أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ. استشهاد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس ومخيم المغازي جنوبي ووسط قطاع غزة. اقتصاديا، بنك ناصر الاجتماعي أعلن اليوم عن إطلاق منتج مصرفي جديد وهو صرف المعاش مبكرا لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية. ورياضيا، ضمن منافسات الدوري الإسباني يلعب اليوم برشلونة مع ريال مدريد في 10:00 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كان الرئيسان السيسي وماكرون قد افتتحا أمس المقر الجديد لجامعة سينغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، كما قاما بجولة تفقدية بمدينة الإسكندرية بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة. وسط أجواء ترحيبية من أهالي مدينة الإسكندرية، حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم على ممارسة رياضة الجري في شوارع مدينة الإسكندرية برفقة عدد من أعضاء الوفد الرسمي الفرنسي المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال استقباله نظيره الفرنسي جانويل بارو، أكد أهمية دعم مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، مؤكدا أيضا إدانة مصر للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيرا إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. وزارة الخارجية أعلنت اليوم أنها نجحت في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية كانوا محتجزين في طرابلس وبنغازي خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضي، وتم تأمين عودتهم إلى البلاد بالتعاون مع السلطات الليبية. أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين انطلقت اليوم برئاسة مملكة البحرين، وتناقش الدورة الهجمات الإثيوبية الأخيرة على السودان. الجيش الكويتي أعلن أنه تعامل فجر اليوم مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجاله الجوي، مؤكدا جاهزية قواته للحفاظ على أمن وسلامة الوطن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تجبر طهران على الاستسلام أو التراجع، مشيرا إلى أن الهدف من المفاوضات هو تأمين حقوق الشعب والدفاع عن مصالحه الوطنية. اقتصاديا، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية للمستخدم. ورياضيا، برشلونة يواجه ريال مدريد في 10:00 مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستخفي بيهم متدفي بيهم متدفي هما اللي حيلتي.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

يكون شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا واطلع فوق. لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كان الرئيسان السيسي وماكرون قد افتتحا أمس المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، كما قام بجولة تفقدية بمدينة الإسكندرية بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة. وسط أجواء ترحيبية من أهالي مدينة الإسكندرية، حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم على ممارسة رياضة الجري في شوارع مدينة الإسكندرية برفقة عدد من أعضاء الوفد الرسمي الفرنسي المرافق له، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال استقباله نظيره الفرنسي جان-نويل بارو، أكد أهمية دعم مسار التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، مؤكدا أيضا إدانة مصر للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيرا إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. وزارة الخارجية أعلنت اليوم أنها نجحت في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية كانوا محتجزين في طرابلس وبنغازي خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية إبريل الماضي، وتم تأمين عودتهم إلى البلاد بالتعاون مع السلطات الليبية. اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد أنه لا توجد إصابات بأية أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج جيدة. الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان قال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تجبر طهران على الاستسلام أو التراجع، مشيرا إلى أن الهدف من المفاوضات هو تأمين حقوق الشعب والدفاع عن مصالحه الوطنية. اقتصاديا، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إتاحة الوصول المجانية إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية للمستخدم. ورياضيا، برشلونة يواجه ريال مدريد في العاشرة مساء ضمن منافسات الدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه أهلا بكم. منذ عدة أيام أعلن السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة هتتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بداية من أول يوليو القادم. طيب حاليا ما يصرفه المواطن هو عبارة عن دعم عيني، اللي هو لما أنت تروح تاخد السلع الغذائية دي في إيدك ده كده اسمه دعم عيني. الدعم النقدي هو إن الحكومة تدي للمواطن فلوس هو يروح يشتري بيها نفس السلع. الحكومة حددت حاجتين في بيان. الأولى أنه سيتم التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. طب الحاجة التانية إيه؟ قالت إن ده هيتم تطبيقه من أول يوليو القادم. من أول يوليو القادم يعني كمان حوالي 50 يوم، لكن لسه مفيش تفاصيل تانية. طب هو في تفاصيل؟ طبعا في تفاصيل. خلينا الاول نقول ان الفكرة دي بتراود كل حكومات مصر منذ حوالي 50 سنة، اللي هو احنا نخرج من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وان ده كان خبراء كتير طلبوا بيه، لان في فساد بيشوب منظومة الدعم العيني. فاكر قبل 2011، قبل منظومة الخبز ما تتعمل بهذه الكفاءة والجودة، كانت شوالات الدقيق تنزل للأفران عشان يخبزوا عيش ويبيعوه بشلن للمواطن. كان ينزل له الشوال ب 260 جنيه ويروح هو بيعه من الباب التاني ب 2600 وهو واقف كده. فإذا الدعم ما كانش بيوصل لمستحقيه فعلا، وبالتالي كل الحكومات قعدت تفكر ازاي اوصل الدعم للشخص اللي بيستحقه، ازاي ما يبقاش فيه فساد. ثم جينا لفترة الى ان السلع اللي بنصرفها على بطاقة التموين كانت رديئة، مثلا يقول لك ده شاي تموين، ده مكرونة تموين، ده رز تموين، اللي هو فرز 10. الحكومة النهاردة بتقول لك انا هدي لك سعر المنتج بسعره اللي في السوق، السعر الحر، اشتري انت المنتج اللي انت عايزه. بس في ملحوظة، انت مش هتاخد الدعم ده تاكل بيه في مطعم شاورما، مش هتاخده تشتري بيه لبس كده يعني، مش هتشتري بيه كتب خارجية، لان الكارت هيبقى مصمم انه يشتغل فيه الهايبر ماركت في محلات البقالة. يبقى عندك منظومة هتتعمل. طيب هل ده هيتم في جميع محافظات مصر؟ من الصعوبة تطبيق منظومة بهذا الشكل على مستوى الجمهورية، خاصة منظومة التموين في مصر بالمناسبة والدعم ده ماشي بقالها 76 سنة، من 1940 أول ما اتعمل النظام ده في مصر. ووزارة التموين في مصر من أقدم وزارات التموين في العالم. عارف بقية دول العالم اختفت منها وزارات التموين، يعني احنا هتلاقينا احنا وكم دولة تانية. وجودها مش عيب، اختفائها مش كويس، يعني حسب ظروف كل دولة يعني، وهي دي ظروفنا. يعني احنا محتاجين فعلا وزارة التموين تنظم لنا توزيع الاكل وتحسب المتبقي قد ايه والنقص قد ايه وتبعت تستورده، احنا 110 مليون يعني. طيب اذا الحكومة قالت ايه؟ قالت حاجتين. قالت ان انا هتحول من نظام الدعم العيني الى النقدي، ده اول معلومة. تاني حاجة ان ده هيتم تطبيقه من اول يوليو، بس لسه ما قالتش بقى هو ده هيبقى على رغيف العيش بس ولا على رغيف العيش والسلع التموينية اللي هي سكر وزيت وشاي. فدي معلومة مهمة برضو احنا عايزين نعرفها. التفاصيل اكيد هيعرضها السيد رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء هيعرض هذه التفاصيل، لكن في كل الاحوال خلاص الحكومة قررت ده من موازنة العام الجديد. هناك ترحيب من اقتصاديين، هناك ترحيب من بعض أعضاء مجلس النواب. على المستوى الشخصي دي حاجة كويسة ليا كمواطن، على الأقل أشتري السلع اللي أنا عايزها مش اللي نزلالي على البطاقة. السلع اللي أنا عايزها إيه؟ من داخل منظومة التمويل. لكن هناك أسئلة أخرى تحتاج إن إحنا أيضا نتكلم عنها، وأكيد السيد رئيس الوزراء في مؤتمره القادم سوف يعرض بالتفصيل كل خطوات هذه المنظومة. وخلي بالك أي منظومة جديدة لما بتنزل على الأرض بتاخد وقت تستقر، تظهر فيها المشاكل بنتلافاها في مكان تاني. عشان كده التوقع ان احنا هنبدأ بمحافظات قليلة العدد، قليلة عدد السكان، زي محافظة مثلا بورسعيد. ما هو ده البدايات، يعني زي ما عملنا منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأنا في محافظة بورسعيد 220 ألف نسمة، نجرب نشوف السيستم ثم نبدأ نتلافى أخطاء السيستم في محافظات أخرى. طيب معلومة ليك، إحنا عندنا 23 مليون بطاقة تمويل مسجل عليها قرابة 66 مليون مواطن، يعني أنت عندك قرابة 60% من الشعب المصري بعد ما تمنا امبارح 109 مليون جوه مصر، 60% بياخدوا دعم، فهي منظومة كبيرة. كمان دعم السلع الغذائية موجود، الدعم بتاعه تكلفة دعمه في الموازنة الجديدة عامل 178 مليار جنيه. دي كلها أرقام لازم تبقى في بالك قبل ما نطلع فاصل.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يصغر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم يبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهوا. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة التأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

قبل الفاصل كنت بكلم على منظومة الدعم وعلى ان اتجاه الحكومة هي انها تلجأ الى الدعم النقدي بدلا عن الدعم العيني، وقلنا اكيد مش هينفع تطبق ده في جميع محافظات مصر، بس هتبدأ تعملها جزئيا مرحليا، تبدأ في محافظة بورسعيد ثم. طيب في نقطة بقى مهمة جدا، احنا عندنا معدلات تضخم في السوق المصري، اي المعدلات اللي بترتفع بها الاسعار، وعندنا زيادات دائمة في الاسعار. الحكومة هتحط لي كمواطن بياخد دعم فلوس في الكارت بناء على اسعار ايه؟ اسعار السلع مثلا في يونيو 2026. طيب بعد 3 شهور الاسعار زادت، بعد 6 شهور الاسعار زادت، هل الحكومة هتزود لي الفلوس في الكارت بنفس معدل الزيادة؟ ما ده سؤال مهم. افرض حصل تضخم كبير مثلا احنا مرينا بيه وان شاء الله ما يرجعش، اللي هو لما الدولار كان ب8 بقى ب16 ونمنا كان ب16 صحينا لقيناه ب32، اسئلة مهمة قوي. فازازة الزيت ب10 بقت ب20 كمثال، هل الحكومة هتزود لي الفلوس دي على الكارت اوتوماتيك، ولا هتيجي تقول لي لما ابدأ موازنة جديدة؟ دي كلها اسئلة انتظر من السيد رئيس الوزراء المحترم دكتور مصطفى مدبولي انه يجيب عن هذه الاسئلة. ليه؟ عشان المنظومة تصل

0: جدا جدا. انت متخيل لو 66 مليون مسجلين على بطاقة التموين، يعني مثلا في 66 مليون ازازة زيت مثلا، متخيل الكم ده؟ نعم مش الكل بيصرف زيت، بس بديك مثال يعني. والتوريد والكشف، خلي بالك دي سلاسل امداد وتموين كبيرة قوي يعني. فالحكومة هتعلن اكيد على لسان السيد رئيس الوزراء تفاصيل هذا التحول الكبير. قلت لك تحول حكومات كثيرة فكرت فيه منذ حوالي نصف قرن يعني، ولكن حكومة الدكتور مدبولي شكلها هي اللي هتنتقل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. طبعا المنظومة أول ما هتنزل على أرض الواقع قلت لك هيبقى فيها يعني بعض استفسارات تشابكات الكلام ده هتتلافاه الحكومة فيما بعد، ولكن خلي بالك ده كله في إطار التحول الرقمي. انت عارف يعني ايه بالبلدي؟ يعني الكمبيوتر لما انتشر داخل دواوين الحكومة بقى بيسهل لها كل حاجة، كل واحد بقى له رقم قومي، كل واحد اسمه مسجل في منظومة الخبز. الكلام ده كويس جدا يا اخوانا، يعني خلينا بس نشوف الدنيا تنتهي لايه. يهمني بس الحكومة تجيب عن هذه الأسئلة، هل هتبدأ في كل محافظات مصر هذه المنظومة ولا بعض المحافظات؟ الحاجة التانية ماذا عن التضخم؟ يعني لما الأسعار ترتفع إيه الآلية اللي هتزود بيها الحكومة الفلوس داخل هذا الكارت؟ نطلع فاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعند الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة تأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: عندي خبرين حلوين قوي يستحقوا ان احنا نتوقف امامه، وخبرين بجد يعني، خبرين حقيقيين، وكمان من الاخبار الحلوة اللي تشرح صدرك تتعلق بالتصنيع. مثلا السيد رئيس الوزراء اعلن عن انشاء اول مصنع لتصنيع المواد الخام للدواء في مصر. دي حاجة عظيمة قوي، حاجة حلوة جدا يعني. مصر رائدة من رائدات البلدان في تصنيع الدواء في مصر، وصناعة الدواء في مصر صناعة عريقة سابقين فيها دول كتيرة، تاريخنا ممكن يعدي 100 سنة. الدواء المصري مصنف عالميا بجودته، وبيتم تهريبه لرخص سعره إلى دول كثيرة في المنطقة وأغلبها دول أفريقية. طيب إيه بقى قصة إن إحنا هنصنع المادة الخام؟ ما الدواء ده عبارة عن مادة خام اللي هي المادة الفعالة. المادة الفعالة دي دولتين كبار بينتجوا النسبة الأكبر من المواد الفعالة في العالم، هي الصين والهند. في شركات أدوية عالمية بتنفق مليارات الدولارات على الأبحاث لعمل علاج لبعض الأمراض أو لكل الأمراض، فبتصرف كتير قوي على البحث العلمي لحد ما توصل إلى إن التركيبة الفلانية لو اتعملت هتعالج الدواء. التركيبة دي تكلفتها بسيطة أوي بالمناسبة، لكن شركات الأدوية بتحمل التركيبة مليارات الدولارات اللي صرفتها في البحث العلمي. يعني مثلا ممكن تكلفة الكبسول اللي بتاخده الشريط ده تكلفته الفعلية مثلا 10 جنيه، تلاقيه بيتباع ب500. 10 جنيه التكلفة بس، في 490 الأبحاث العلمية اللي وصلتنا لهذا الكشف. طيب نرجع للموضوع، المادة الخام للدواء اللي هي البودرة دي احنا بنستوردها من الخارج. طيب وبعدين بنحولها، جزء منها الدواء بتاعها بيبقى دواء شرب او كبسول او لبوس او حبوب او حقن يعني. طيب مصر هتعمل ايه؟ هتصنع المادة الخام، التركيبة هتعملها هنا. طب دي هتعملها في السر او في الدرة؟ لا، اتفاقات دولية مع شركات دولية، يعني المسألة مش بالبساطة دي. بس احنا هنعمل هنا مصنع كبير. يكفي انك تعرف احنا حاليا بنصدر ادوية ب 1300 مليون دولار. بعد المصنع ان شاء الله ما هيتعمل، اول سنة هنصدر ادوية ب 3.5 مليار دولار. طب ايه الخبر الحلو؟ واحد، وجود مصنع لانتاج المادة الخام للدواء في مصر ده امن قومي، لن نتأثر مثل ما جرى مثلا في فترة كورونا مثلا. لا، المادة الخام عندك موجودة اهي، فده حاجة رائعة ممتازة. كمان الحاجة التانية، ان مين اللي هيشتغل في المصنع؟ صيدلانيين مصريين، عمالة مصرية، الكلام ده. المصنع ده هيدفع ضرائب وتأمينات، المصنع هيسد العجز، بدل ما نستورد أدوية بالدولار، لا، المصنع ده دلوقتي هيشتغل وهنبيع بالمنتج بالجنيه المصري. كمان هنصدر بالدولار، يبقى هنجيب عملة صعبة. كمان ده تصنيع بتزود القاعدة بتاعتك من التصنيع. فالخبر بكل المقاييس هو خبر مفرح، حبيت أقوله النهاردة في حلقتنا من اللي جاي خير، ويا رب يعني نشهد افتتاحه قريبا ويبدأ يدخل الخدمة. لم يكن هذا المصنع هو الخبر الوحيد المفرح اللي الواحد عايز يعرضه في حلقة النهاردة، بس عندنا كمان خبر تاني كويس. نطلع فاصل ونتكلم.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت

بجدد التحية لحضراتكم. قلت لكم قبل الفاصل عندنا خبرين مفرحين. الخبر الأول قلت لك إن الحكومة هتدشن إنتاج مصنع، أول مصنع لإنتاج المادة الخام للدواء في مصر. طيب اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل الفاصل، لكن اللي هنتكلم عنه دلوقتي هو إيه بقى؟ تصنيع الملابس في مصر. جه علينا وقت كنا بنشتكي فيه أن هناك غزو صيني تركي للملابس للسوق المصري، مما أطاح بصناعة رائدة مصرية وهي صناعة المنسوجات المصرية. ده حصل؟ آه ده حصل. وكنت تلاقي كل ما هو صيني بيغزو الأسواق وكل ما هو تركي. حصل؟ آه حصل. لكن زي ما بيقولوا بقى دار الزمان دورته. النهاردة مصر بتتحول شيئا فشيئا إلى أنها تكون قلعة من قلاع الصناعة في المنطقة، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، الطرق الجديدة اللي اتعملت، إعلان الدولة الدائم عن توفير الطاقة والغاز إلى آخره، معالجة قوانين الاستثمار. كل ده سمح مثلا أن يجي لك استثمار حقيقي، وأن يجي لك مستثمرين أتراك يضخوا في السوق المصري مليار دولار، 1,000,000,000 دولار. طب هتعملوا ايه يا جماعة الخير؟ هنعمل مصانع ملابس. حلو قوي. طيب الفلوس دي هل هم حطينها في البنك المركزي يسلفوا بها الحكومة وياخدوا فايدة 20% هوت ماني زي الخواجة مستر مايكل بتاع امريكا اللي احنا ما بنستفدش حاجة من ده ابدا؟ ده حولوا فلوس، هياخدوا ارض، هيبنوا مصنع، هيشغلوا عمالة، هيدفعوا ضرائب، تأمينات، كهرباء، هيصدروا، هيجيبوا عملة صعبة، انت متخيل؟ هيتوسعوا يعني، فدي حاجة كويسة جدا. ثم انه هيضيفوا للرقعة الصناعية في مصر، ثم ده يشجع مستثمرين اجانب اخرين انهم يجوا مصر، تبقى مصر هنا قبلة او قبلة للقلاع الصناعية، وبندي قبلة ايضا للتصنيع المصري بعد ان توقف كثيرا يا اخوان. فده خبر رائع. يعني انا اتمنى ايه بقى؟ زي ما احنا منطلقين بهذا الشكل، طب ما تيجي بقى نبني على تصنيعات اخرى. يعني احنا عندنا مجالات اخرى نجذب فيها الاستثمار، نعمل تصنيع سيارات بمكونات مصرية اكتر. احنا بنتكلم من 40-45%، ما نزود النسبة دي من المنتج المحلي. نستطيع؟ اه نستطيع. قلت لك ان اي استثمار اجنبي يأتي لتصنيع حاجة في مصر، واحد بيضخ عملة صعبة، فده بيقوي الجنيه بتاعك امام الدولار، بيشغل عمالة، بيسد احتياج السوق المصري، بيصدر، بيجيب عملة صعبة. والاستثمارات خلي بالك، مفيش دولة في العالم بما فيها امريكا يمكن ان تستغنى عن الاستثمار الاجنبي. الاستثمار الاجنبي ده مطلوب في الصين وفي امريكا. ميزة الاستثمار اللي جالنا ده استثمار اجنبي مباشر، مش بيتحط في اذون خزانة، لا بيتحط في تصنيع. عايزين نشجع ده بقى. يعني لقطة مصنع المادة الخام للدواء وتصنيع الملابس خبرين يعني بصراحة اسلاجوا صدري، يعني حاجة جميلة. يعني نتمنى الخير لبلدنا يا رب. حلقة انتهت معاكم، كل الخير ليكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كان الرئيسان السيسي وماكرون قد افتتحا أمس المقر الجديد لجامعة سينغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، كما قاما بجولة تفقدية بمدينة الإسكندرية بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال استقباله نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أكد أهمية دعم مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، مؤكدا أيضا إدانة مصر للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة. وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيرا إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية. اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد أنه لا توجد إصابات بأية أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج جيدة. وزارة الدفاع في دولة الإمارات أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران، مشيرة إلى أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تم التعامل مع 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا و2265 طائرة مسيرة. الرئيس الإيراني مسعود باشكيان قال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تجبر طهران على الاستسلام أو التراجع، مشيرا إلى أن الهدف من المفاوضات هو تأمين حقوق الشعب والدفاع عن مصالحه الوطنية. اقتصاديا، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية للمستخدم. ورياضيا، بيراميدز يواجه نادي زد في الثامنة مساء في نهائي بطولة كأس مصر 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: 90 90. الراديو 90 90. هواها مصري.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة يوم الحد وحلقة بداية الأسبوع، عشان الزحمة تعدي. كل يوم موجودين معاكم من الحد للخميس من الساعة 3 للساعة 5، معاكم شيماء حافظ ومع بعضينا كده لغاية الساعة 5 على الهواء. يعني كل طلباتكم من الأغاني مجابة أكيد، ابعتوها من دلوقتي. هنعرف أهم الأخبار وهندردش في حاجات كتيرة جدا جدا. ناس بتقولك أصبر على جارك السوي، يا يرحل يا يرحل. برضو الجار هنا مش قصدنا على الجار بجد، ممكن يبقى زميلك في الشغل، ممكن يكون شخص بيضايقك، ممكن أزمة أنت عندك، ممكن حد مضايقك بشكل ما. فإحنا بنتكلم على أنك هل عندك حل غير الصبر عشان تحل مشكلة ما، ولا بتحب تتصرف وما تصبرش، ما عندكش صبر. النهاردة بنتكلم عن الصبر، هنعرف أنتوا صبورين ولا لا. ابعتوا قولونا على 199 أو كلمونا على 2-18-10-8-66. كمان صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/radio990. أما الواتساب بتاعنا 010-490-90-4. اطلبوا واتمنوا اي اغنية زين تسمعوها سمعها لكم على طول. اول اغنية اتطلبت مننا نانسي عجرم، هنسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي. انت شخص صبور بتصبر، ولا بتحل على قد ما تقدر كل المشاكل اللي حواليك؟ ابعتوا قولوا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلا تلت الظهر 10 إلا تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90.90.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان طمأن المواطنين بشأن اللي بيثار عالميا عن تفشي فيروس هانتا، وأكد أن الوضع الوبائي العالمي لا يدعو للقلق، وأن الفيروس ده بيختلف جذريا في طبيعته وطرق انتشاره عن فيروس كورونا المستجد COVID-19. وردا على التساؤلات والمخاوف عن احتمالات مواجهة العالم لجائحة جديدة ببرنامج الحياة اليوم، قال أنه هو الأمر ده مش موجود تماما، احنا مش مقبلين على جائحة كوفيد جديدة اطلاقا. وقال انه فيروس هانتا ده مش فيروس جديد، ده تم اكتشافه سنة 78، يعني تقريبا من 45 سنة، وليه معدلات اصابة سنوية معروفة في مناطق محددة حوالين العالم زي الامريكتين، كوريا الجنوبية، الصين. واكد انه من اكتشافه لغاية دلوقتي ما سجلش فيروس اي انتشار مجتمعي واسع يذكر، وانه اللي صدر عن نظام الصحة العالمية مؤخرا هو مجرد رفع لدرجة الترصد الوقائي ومش انذار بوجود جائحة. فرق كبير بين هانتا وكوفيد 19 في سرعة الانتشار وعن طرق انتقال العدوى. قال انه في فرق كبير قوي بين الفيروسين، بينتقل كوفيد 19 بسهولة بين البشر عن طريق الرذاذ والهواء، وممكن لشخص واحد مصاب في غرفة انه ينقل العدوى ل 12 او 16 شخص. في المصدر الاساسي بقى العدوى فيروس هانتانا هو القوارض او الفيران والبيئات الملوثة بفضلاتها، فطريقة العدوى مختلفة تماما. وقال ان انتقال هانتانا من انسان لانسان ما بيحصلش في كل انواعه، لكن بيقتصر على سلالة واحدة بس، وبيحتاج الى اختلاط ملاصق وقريب جدا والفترة زمنية طويلة. فاطمنوا ان شاء الله ربنا يبعد عننا اي فيروسات واي امراض. حمد هلال هنسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول يعلن قائمة اللاعبين النهائية لكأس العالم في 29 من الشهر الحالي. مواجهة قوية بين بيراميدز ونادي زد لحسم رقب بطل كأس مصر 2026. الزمالك يطلب الساعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام اتحاد العاصمة في لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية. الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة المصري بورسعيدي في الدوري الممتاز. وعالميا أرسنال يسعى لقطع خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الإنجليزي أمام ويست هام يونايتد في 6:30 مساء. برشلونة يسعى لإسقاط ريال مدريد الليلة في كلاسيكو حسم لقب الدوري الإسباني. وأخيرا ميلان الإيطالي يستضيف

0: على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. كل التحية لحضراتكم، ويا رب كل كده اليوم كده يبقى لذيذ ورايق ومفيش أي حاجة تضايق. زي ما اتفقنا، أي حد عايز يسمع أي أغنية ابعته قولي فورا على 199 أو كلمني على 218-10-8-66. الواتساب بتاعنا 010-400-90-90-4. أما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. تعالوا بسرعة نطمن على الحالة المرورية، وبعد كده أقول لكم على شوية أخبار ترندات كده بتحصل اليومين دول، نعرف إيه الحكاية ورأيكم فيها. بس الأول نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
1: مساء الفل شماء، اهلا بيكي واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
2: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
1: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتي من داخل محافظة القاهرة. ابرز مشاهدات بعض الكثافات المرورية هو محور صلاح سالم، خاصة اللي جاي من مناطق وسط البلد متجه لشيرة والمطار والنزهة. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم محور الخليفة المأمون او هروح نستخدم محور النصر. بعض الكثافات في مطلع كوبري اسكندراني اللي جاي من شريف تيتو متجه لمناطق كلها الحربية، هروح نستخدم النهارده محور عبد الحميد بدوي على كوبري حماية الهدى. بعض الكثافات المرورية اللي جاي من مناطق مدينة نصر متجه لمناطق سكة الهيل والزاوية الحمراء. وبعض الكثافات اعلى كوبري حميد الزيتون اللي جاي من المحكمة وهي متجه لمناطق المطرية والكابلات، هروح نستخدم النهارده شارع ترعة الجبل ونكمل منه على كوبري سرايا القبة. ده اللي هيكون بديل عن كوبري حنيف الزيتون وكوبري حدائق القبة. بعض الكثافات النهارده المتفرقة على كوبري اكتوبر ومرتفع معانا نسبيا على كوبري 15 مايو، هيفضل ان احنا بنستخدم باقي الكباري الفقرة اللي بتنقل الحركة المرورية ما بين القاهرة والجيزة او المسطحات الارضية هتكون بديل. اللي خارج من مناطق مصر الجديدة ورايح منطقة وسط البلد نروح نستخدم محور روكسي الجديد، واللي خارج من مناطق الرحاب والتجمع وجاي مناطق مدينتي وجاي من مناطق عباس العقاد وجاي ايضا من مناطق الحي السابع والسادس ومناطق مصطفى النحاس ورايح لمناطق وسط البلد نروح نستخدم محور جهان السادات هيكون بديل. محور التسعين الجنوبي بتقابلنا بعض الكثافات المتفرقه، هروح نستخدم محور طه حسين او جمال عبد الناصر. الكورنيش الاحلام فيه اللي جاي من مناطق معبد ناصر ومتجه لمناطق رود الفرج وداخل على مناطق وسط البلد، شارع شبرا او امتداد احمد حلمي هيكون افضل. والاوتوستراد بعض الكثافات عند منطقه ثغر الكورنيش هروح نستخدم محور حسب الله كفراوي. كده طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه القاهره.
3: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
1: الكثافات الجديده النهارده بتقابلنا في نفق بهي الدين بركات اللي جاي منه دلوقتي وداخل على شارع البحر الاعظم ومكمل على ميدان المنيب. ازاي توصل النهارده من ميدان الميزه لمناطق المنيب؟ تروح تستخدم محور ربيع الجيزي. بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في كورنيش العجوزه اللي جاي دلوقتي من مسرح البالون وداخل على اشاره ميدان الميزه عن طريق شارع مراد. وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في مطلع كوبري الدقي اللي نازل على مناطق شارع ثروت ومكمل ورايح لمناطق فيصل والهرم. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم النهارده شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. وشارع الهرم النهارده هيكون بديل عن شارع فيصل اللي بيشهد بعض الكثافات المريه. لو انت جاي بقى من اعلى الدائري ورايح لمناطق فيصل والهرم تقدر تستخدم شارع عمرو بن العاص او محور عمرو بن العاص. ولو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم على طول دلوقتي تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
3: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
1: قطاعات الطرق الدورية المؤذنة داخل ومخارج الكرة الكبرى مازالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيادة مرية. بعض الكثافات أعلى دائرة المرج في نطاق محافظة الأليوبية، بعض الأحجام اللي خارج دلوقتي من ميدان مؤسسة شبرا الخيمة متجه للطريق الأقاليم ومحافظات وجه البحري عن طريق الطريق الزراعي. بعض الأحجام هنروح نستخدم النهارده محور بنها الحر. أما في نطاق محافظة الإسكندرية محور 14 مايو بعض الكثافات بتتداخل على ميدان سموحة وشارع محمد فايز ومعاز والمعهد الديني بعض الكثافات المرية. عشان كده هنروح نستخدم محور البرك الاول، محور ابو قير. بعض الكثافات المتفرقه هنروح نستخدم محور المحموديه في نطاق مدينه الاسماعيليه شارع انور السادات. بعض الكثافات ومنطقه المدارس هنروح نستخدم شارع عرشيه مصر او هنروح نستخدم شارع الجمهوريه. في نطاق مدينه الزقازيق بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في شارع سعد زغلول وشارع المحافظه المتجه الى مناطق ميدان السجا هنروح نستخدم النهارده شارع الجلاء. في نطاق مدينه بورسعيد بعض الكثافات في منطقه الاستثمار في شارع الابوتي تقاطعه مع شارع محمد علي هنروح نستخدم النهارده استشارة الشاحنات من مدينة دمياط بعض الكثافات في طريق كفر البطيخ اللي داخل على ميدان الشعبية، وترجع ترد معانا بعض الأحجام في شارع تكر زاهر وشارع أبو الوفا. هنروح نستخدم الشارع الحربي من مدينة المنصورة بعض الكثافات في شارع جامع السادات المتجه لحي الجامعة وشارع عبد السلام عارف بعض الأحجام المرية وشارع المشاية وشارع الجيش. هنروح نستخدم شارع محمود شاهين أو هنستخدم شارع الجلاء. في نطاق مدينة طنطا بعض الكثافات في شارع المدرية وشارع الجمالية وشارع أو ميدان الساعة اللي داخل على ميدان المحطة. هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من محافظات الوادي الإبلي وبعض الكثافات اللي بدأت تتوسط في نطاق محافظة الفيوم في شارع الندوة المهندس اللي داخل على ميدان المسلة وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في ميدان السوائي. هنروح نستخدم النهارده شارع سعد زغلول أو هنستخدم شارع الفاروق عمر من محافظة أسيوط بعض الأحجام اللي بدأت تقابلنا في شارع الجمهورية اللي داخل على محطة قطار أسيوط وشارع يوسف راجب وشارع الجامعة وشارع 23 يوليو. عشان كده البديل بتاعنا النهارده هو شارع الجلاء. وكده ده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمن.
0: سبيشال ريكويست بقى، إيمان بعت عايزة تسمع مصطفى قمر سكة العاشقين، تعال نسمعها ونرجع على طول. عايزين تسمع أي أغنية ابعتولي على 199 أو على الواتساب 010 400 9090 4.

لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. في مبادرة هحكي لكم عنها كمان دقايق، وهي ولادة آمنة بلا أعباء. الولادة الأولى هيبقى فيه قرار مصري لدعم هذه الولادة، هقول لكم على تفاصيل الخبر بعد دقايق.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كان الرئيسان السيسي وماكرون قد افتتحا أمس المقر الجديد لجامعة سينغر بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، كما قاما بجولة تفقدية بمدينة الإسكندرية بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة. كما وجه مدبولي خلال اجتماع عقده مع وزير المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية والحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسؤولين الحكوميين كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك في فعالية ترويجية لمنصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر للقطاع الخاص من خلال ربط القطاع الخاص بشركاء التنمية والتمويل الدوليين. وأكد وزير الخارجية أن منصة حافز تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر، تسهم في دعم الشركات المصرية وتعزيز تنافسيتها. في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، شاركت عناصر من قوات الصاعقة في فعاليات التدريب متعدد الجنسيات فلينت لوك 2026، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولتي ليبيا وكوت ديفوار وبمشاركة أكثر من 30 دولة. وكالة الأنباء الإيرانية أعلنت أن طهران أرسلت إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن المفاوضات مع واشنطن تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب بناء على الخطة المقترحة. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت عن بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي 2026، مؤكدة توافر رصيد كاف داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية. وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف تتم من خلال منظومة رقمية متكاملة. ورياضيا، بيراميدز يواجه نادي زد في 8:00 مساء في نهائي بطولة كأس مصر 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32. الدقيقة الأولى.

مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد في ساعتنا التانية في علشان الزحمة تعدي. لسه معاكم شيماء حافظ ومع بعضينا لغاية الساعة 5. يعني كل طلباتكم الأغاني اطلبوها زي ما انتوا عايزين على الواتساب 010-400-9904 أو على الأسماس 199 وكمان ممكن تكلمونا على 218-10-866. ناس كتير كانت عايزة تسأل على مبادرة ولادة أمينة بلا أعباء. التفاصيل بقى هقولها لكم. الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وافق على أنه تجرى الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجانا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابع للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، وده في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة الأم والطفل وتعزيز الاتجاه نحو الممارسات الطبية الأمنة، وفي خطوة تعكس التزاما واضحا بتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حق المرأة في رعاية صحية متكاملة وأمنة. بيجي قرار وزير الصحة والسكان ضمن استراتيجية الوزارة لتشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأمثل في الحالات غير المعقدة، وده لما ليها من فوائد صحية مثبتة للأم والطفل، فضلا عن دورها في تقليل المضاعفات المرتبطة بالولادات القيصرية غير الضرورية، وده بينعكس إيجابا على مؤشرات الصحة العامة. وأكدت وزارة الصحة أن المستشفيات التابعة للقطاع العلاجي مجهزة تماما لاستقبال الحالات دي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع توافر فرق طبية مدربة وتجهيزات لازمة لضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وآمن. وقالت كمان أن القرار هيشمل جميع المحافظات بدون استثناء لضمان العدالة في تقديم الخدمة الصحية. ده معناه أنه أول ولادة طبيعية هتكون بلا أعباء، هتكون بمنتهى السلاسة لكل السيدات مجانا بالكامل في مستشفيات القطاع العلاجي التابع للوزارة في كل محافظات القاهرة، وده أو سوري محافظات الجمهورية. ده خبر أكيد هايل جدا جدا جدا. تعالوا نسمع بقى عمرو دياب ما تقلقش طلبتوها، ونرجع على طول. أحمد ومنة كانوا بيسمعونا وعايزين يسمعوا عمرو دياب ما تقلقش، هنسمعها ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 85 75.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.90.

0: مع شيماء حافظ على الراديو 90 90.
1: لسه نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. ويمكن في ترند كان متصدر الفترة اللي فاتت السوشيال ميديا, عارفين الجندر ريفيل أو لما بقى فيه بيبي فبنكشف جنس المولود بحفلة ونجيب الأهل بقى وكل واحد يتوقع ده ولد ده بنت. فكان في الترند بتاع أنا التيتا. التيتا كان شكلها يعني أظهر من الأم, يعني كانت ما شاء الله يعني محافظة على شبابها ورشاقتها. فالموضوع تصدر الترند بشكل كبير جدا علشان التيتا كان شكلها صغير جدا, فكل الناس ما كانتش مصدقه انه زي دي تيتا. وبعد كده التيتا دي اتشهرت جدا جدا, وكل الناس بقوا يسالوها عن سر احتفاظها بجمالها واحتفاظها بشبابها وايه التكنيك او الروتين اللي بتستخدمه. والموضوع خد منحنى تاني خالص خالص. هقول لكم عن الموضوع ده, بس انتوا رايكم في موضوع ان انا اعمل حفله علشان اقول الجنس المولود ولد ولا بنت ونفاجئ الناس ونسال الناس عن توقعاتهم, مع ولا ضد هذا الترند؟ ابعتوا قولوا لي فورا ودلوقتي على 199 أو على الواتساب 010-9090-94.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

بسرعة شديدة جدا جدا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة. قبل دلوقتي بساعتين هسيبكم دلوقتي مع كارو سماحة. كنت معاكم شيماء حافظ.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: الحق الحق يا حاتم، الحرب قامت.
4: يا سلام، ويعني كانت نامت يا صفصف؟ حرب في العالم كله بقالها سنين. ايش روسيا وشي اوكرانيا وشي ايران
3: وشي هاني وشي ولاء.
4: هاني ولاء ايه؟ دول دول دول ولا ايه؟ فاني قرر دول
3: هاني ولاء اصحابنا اتخانقوا مع بعض. ولازم نروح نصلح ما بينهم، لازم نكتب معاهدة سلام صفصفية.
4: بقولك ايه، ما يتخانقوا، ده دول بالذات لازم لما يتخانقوا نولع فيهم. تي فاكرة نفسك السفيرة عزيزة ولا ايه عشان تروح تصلح بينهم؟
5: الإحصائيات بتقول إن في 336 دبلوماسية ست في السلك الدبلوماسي المصري،
3: ما شاء الله،
5: وإن في 26 سفارة وقنصلية مصرية رئيستها ست.
3: برافو عليك يا عصمت، يا عبقرية العيلة أنتي.
5: الإحصائيات كمان بتقول إن نسبة الدبلوماسيات الجدد في الدفعات الجديدة في وزارة الخارجية 52%.
4: كل ده كويس، كويس قوي، بس الإحصائيات بقى ما بتقولش إن إحنا نروح نصلح بين هاني ولا.
3: الإحصائيات ما بتقولش، لكن أنا بقول.
4: لا يبقى تمام، نعمل كده.
6: إيه ده؟ مين؟ حاتم صديق العمر. ومعاه صفصف هاني مرات صديقي. وعصمت قريبة مرات صديقي ملكة الإحصائيات.
4: ازيك يا دي عيني من غيرها؟
6: قصدك دكتور هاني.
4: يا زيدي ولا تزعل نفسك، ازيك يا دي يا دكتور هاني.
7: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
8: مين؟ صفصف ماي فرندياية.
3: ايوه يا
8: اختي. I miss the call.
3: الله، ما انتم كويسين اهو قاعدين مع بعض يا ولاء.
8: قصدك الدكتوره ولاء.
3: ايه هو ايه الحكايه؟ دكتور هاني ودكتوره ولاء، ايه اللي حصل؟
4: مش جايز يا صفصف مثلا يكونوا فتحوا عياده واحنا مش واخدين بالنا.
5: الاحصائيات بتقول ان لازم يفتح عياده واحد متخرج من كليه الطب.
6: باركولي، قولولي كونجراتيليشن.
3: ليه؟
6: انا اخدت الدكتوراه.
3: دكتوراه؟ امتى وازاي ودكتوراه في ايه؟
6: الدكتوراه بتاعتي دكتوراه في التنمية البشرية وفي السياحة العلاجية وفي تربية البط.
3: البط؟
6: امال؟ كان في اوفر، يعني عرض عرض عرض كان جاي لي.
8: وانا كمان خدت 2 دكتوراه.
4: لو النبي.
8: ايوه.
4: ولفتيهم؟
8: واحدة في الصحة المجتمعية والتانية في التشيريكو.
4: بسم الله ما شاء الله. والدكتوراه بقى، الدكتوراهات بتاعتكو دي اخدتوها منين بقى ان شاء الله؟ يعني من كامبريدج ولا من اكسفورد؟
6: من كفرة هرمس.
4: كفر مين؟
6: هرمس.
3: الله، هو في جامعة فتحت في كفرة هرمس؟
8: لا لا لا لا، ده في واحد صاحبنا شاطر جدا فاتح كيان وهمي كده وكده، يعني بيدي شهادات دكتوراه وماجستير وليسانس وبكالوريوس كمان.
6: طبعا، ومش كده وبس، احنا كمان قررنا نعمل زيه. انا دكتور هاني ومراتي دكتورة ولا ملكة الغرزة التريكو. قررنا نبيع شهادات وهمية للشباب، شباب اللي بيدوروا على شغل في اماكن محترمة مقابل فلوس.
3: يا اختي الحقني الحقني يا حاتم، من هول الصدمة مش عارفة انطق.
4: الحقنا بدكتور يا عم الدكتور هاني.
6: افندم، اي خدمة، انا معاك. الو.
5: الحمد لله على سلامتك يا صفصف، خضتينا عليك، بقالنا ربع ساعة بنفوقك.
3: انا فين؟
4: لا لا لا تقلقيش، بحطت ايدك عند هاني ولاء
3: برضو.
4: ايوه، الشورى الغم اللي كانت فكرتك. يلا يلا يا اختي عشان نروح بيتنا. يلا
9: مساء الخير. ها برضو أكاديمية الدكتور هاني والدكتورة ولاء.
6: أيوة. هنا الأكاديمية الدولية العالمية الإقليمية للعمل والعملاء والعلم والعلماء.
9: طب بقول لك إيه يا أخويا؟ أنا توتا وعاوزة ماجستير، أصلي في شغلانة مهمة قوي عاوزة أقدم لها وعاملة شروط الحصول على الماجستير.
8: كله موجود عندنا هنا. قولي لي بقى أنت خريجة إيه علشان أضرب لك ماجستير في نفس التخرج؟
9: الحقيقة يعني إن أنا لسه ما تخرجتش.
6: يبقى أنت أكيد في الثانوية عامة. مش كبيرة شوية أنت يعني على حكاية الثانوية العامة دي يا بنت؟
9: أنا معايا الإعدادية. في معاكم ماجستير بعد الإعدادية؟
8: ودكتورة كمان. ها تطلبي إيه؟
3: الحقوني البوليس اطلبوا البوليس.
4: والله العظيم تلاتة انتوا ايه لازم يتقبض عليكم فعلا، بتبيعوا الوهم للشباب يا عالم.
3: بتبيعوا شهادات مزورة، دي سرقة وتزوير.
6: دي خدمة للعلم والعلماء والعمل والعملاء، خدمة أكاديمية عالمية.
8: الحق علينا أننا عاوزين نثقف الشباب ونخليهم معهم شهادات عليا.
3: والله إيه؟ طب بقولوا الكلام ده في التحقيقات لما يتقبض عليكم وتلبسوا الكلبشات إن شاء الله اللي بتشخلي كده.
6: استني يا صفصف، خدي غرزة من دكتورة ولا. اسمعني يا حاتم، استنى يا اخي بقى.
4: اخرس حاتم. ايه الدكتور حاتم يا جاهل؟
6: خريج عندنا
3: حتى انت كمان.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء ابو السعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كان الرئيسان السيسي وماكرون قد افتتحا أمس المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، كما قاما بجولة تفقدية بمدينة الإسكندرية بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات وجهود التوسع في القيمة المضافة لهذا الخام المهم. وأكد مدبولي خلال الاجتماع الاهتمام بقطاع صناعات خام الفوسفات نظرا لما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذا القطاع، مشيرا في هذا السرد إلى جهود الدولة المتواصلة لتعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة على أرض مصر من هذا الخام المهم. وخلال اجتماع مع وزير المالية أكد رئيس الوزراء أن التحول التدريجي نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة في بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، موجها ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية والحصول على أفضل العروض تمهيدا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسؤولين الحكوميين كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك في فعالية ترويجية لمنصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر للقطاع الخاص من خلال ربط القطاع الخاص بشركاء التنمية والتمويل الدوليين. وأكد وزير الخارجية أن منصة حافز تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر وتسهم في دعم الشركات المصرية وتعزيز تنافسيتها. في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، شاركت عناصر من قوات الصاعقة في فعاليات التدريب متعدد الجنسيات فلينت لوك 2026، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولتي ليبيا وكوت ديفوار وبمشاركة أكثر من 30 دولة. وكالة الأنباء الإيرانية أعلنت أن طهران أرسلت إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن المفاوضات مع واشنطن تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب بناء على الخطة المقترحة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق تابع آليات العمل خلال المرحلة الحالية والتي تشهد عددا من الملفات الحيوية المهمة، وفي مقدمتها موسم توريد القمح المحلي والاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول يعلن قائمة اللاعبين النهائية لكأس العالم في 29 من الشهر الحالي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا من الاسبوع اللي فات. يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم، وان شاء الله بكره وبعده وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده عندنا موضوع يعني اعتقد ان هو ان شاء الله هيعجبكم كالعادة يعني، وموضوع محتاج درجة من الفكر الكوميدي، يعني محتاجين ان احنا نفكر فيه بكوميديا وفي نفس الوقت نفكر فيه بصراحة شديدة جدا، لان انا النهاردة هسألك على حاجة خاصة بيك او خاصة بيكي، حاجة عن نفسكم يعني، فلازم تجاوب بمنتهى الامانة والصراحة. هشرح لكم حالا الموضوع دلوقتي، بس طبعا انتوا عارفين انا متعود دايما في الاول بعمل ايه، نروح للفان بيج ونروح للواتساب عشان الناس اللي جم بدأوا الحلقة بدري وبعتوا رسائل بدري، الناس لازم تتقدر. فهنبدأ كده نقرأ الرسائل وبدون ترتيب. طيب نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ منين؟ تعالوا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مروه مكارم منوره الدنيا، مساء الفل والهنا والسعاده، ميرسي طبعا على الدعوات الحلوه، وعايزه اي اغنيه لسامو زين. حاضر عيلتني. في كمان عندي شيماء عقده منوره الدنيا كلها، مساء الفل. صفيه كمان مساء الهنا، وبتقول لي احلى مود يومك هنا وسعاده واحلى واجمل موضوع، وميرسي طبعا على كل الكلام الحلو اللي انت كاتباه. كمان عندي كمان مي مصطفى بتقول حابه امسي عليك طبعا وعلى ميره اختي وصاحبتي، وعايزه اغنيه لهشام عباس على ذوقك. حاضر. انا بحب اللي بيسيب لي يعني يفتح قوس ويسيبه، ده بحبه، اللي هو ايه يعني هات حاجه لفلان وخلاص يعني ويسيب الموضوع، بس طبعا ممكن تطلبوا اللي انتوا عايزينه عادي براحتكم يعني. في احلى مسا عليك يا حس وعلى كل حبايبك، ربنا يرزقك بالنعمه يا رب ويرزقك من وسع، ومستنيين نسمع احلى اغاني، واختي زعلانه منك. لا اله الا الله، انا لسه فاتح المحل يعني، حتى الجمله اللي في الاول، السطر ونص اللي في الاول كانوا حلوين، سيبيني افرح بيهم مره يا منى يوسف، مره. اختي زعلانه منك، مش ناهد، دي هدى عشان بعتت رساله وانت ما قريتهاش. امتى بعتت رساله؟ امتى؟ لسه فاتح حالا، لسه بادئ حالا. صباحنا وصباح الملك يا رب. طيب عندي ايمي احمد منور الدنيا، وميرسي على الكلام الحلو، وبتقول والله مش بلاقي كلام يوصف حبنا ليك ربنا، ولا حب ليكوا والله ربنا عالم، ولعل سبب غيابك يوم الجمعه كان خير. والله كان شويه ارهاق على دخل البرد كده، برضو كان فيه شويه مبادئ، قلت ايه اكن عشان خاطر اجيكم يوم الاحد، لان لو كنت نزلت كنت ايه ممكن النهارده تلاقوني اجازه. المهم بتقول عايزين نسمع محمد فؤاد حيران، او شاهدين عليه، او شاهدين عليك يعني، او منه يا ليالي، او منير حواديت وعمرو دياب ميال. حاضر عينيا الاثنين. ياسمين منوره الدنيا وبتقول لي كنت عايزه اغنيه ست وشوش. حاضر. وينفع اغنيه سالكه او الحب جاني؟ ومساء الياسمين، وعايزه اغنيه حلوه لتوليت. حاضر عينيا الاثنين. ناهد يوسف منور الدنيا كلها، يا ناهد بتقول لي احلى صوت بهجه وفرحه، ربنا يكرمك يا رب، انا واخواتي لما بنقعد نجيب سيرتك بنتكلم عنك بفرحه وبهجه، انت عامل عندنا في البيت جو من البهجه، والله ربنا يوفقك دايما، ربنا يخليكوا يا رب، ما حرمنيش منكم ابدا. في كمان مساء كنا وسعاده، ويا رب تكون بخير ومنور الدنيا كلها، دي ام شهاب، ربنا يخليكي منوره الدنيا، اهلا وسهلا. عندي كمان ايه الحاجات الحلوه دي، رحاب بعتلي ده ايه الحاجات الخطيره الحلويات العظيمه اللي انت بعتها دي، تقول وحشتنا وما جيتش اليوم الجمعه، وحلقه جميله زي كل يوم، احلى ساعتين وعاملين سينابون، اتفضل منور الدنيا كلها. والقرفه دي شيء عظيم، شيء عظيم، من اجمل الحاجات اللي الواحد ممكن ياكلها، اي حاجه حط عليها قرفه تلاقي الدنيا بقت مظبوطه. جهاد خالد منور الدنيا كلها، مساء الفل وميرسي طبعا على الدعوات الحلوه، وبدات تشارك في الموضوع على طول، هقول حالا دلوقتي. وبتقول عايزه اغنيه كداب لسميره سعيد، او الورد البلدي لاصاله. كمان عندي الاستاذه سمر الفيل، اهلا وسهلا، كل مساء الفل، وانا قاعده بسمع البرنامج مع ليلى وهي مبسوطه جدا وبعتها لك رساله. طيب حاضر نسمعها كده مع بعض، نسمع، معلش ثواني، لا ثواني علي الصوت.
1: ازيك يا اكل حسام، انا ليلى كريم، انا جيت من امريكا، انا عايزه اغنيه خطفوني.
0: حاضر حاضر يا ليلى يا كريم، انا مبسوطه ان انا سمعت صوتك والحمد لله على السلامه، وعايز اقول لك عشان خاطرك، عشان خاطرك انت بس مش اي حد تاني، عشان انت احلى ليلى في الدنيا كلها، انا هغير الاغنيه الاولانيه، يعني احنا بيبقى في اغنيه كده انا ببقى مجهزها ان انا هبدا بيها، خلاص انا هغيرها عشان خاطرك انت، عشان خاطر احلى ليلى كريم في الدنيا كلها، ماشي؟ وبعدين الاغنيه التانيه دي نلعبها بعدها. طيب انا لسه عندي رسائل كتير. والله العظيم يا صفيه انت اللي فهماني يا صفيه. تقول انا لسه فاتح حالا اعتذر لي. والله في كمان عندي مي عصام منوره الدنيا كلها، بسلم طبعا عليكي. وياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام ودعوات كتير من ماما. هشتنا من يوم الاربع وحلقه كانت جامده ومميزه. وليه بقى غياب يوم الجمعه؟ كنا مفتقدينك، ما ينفعش كده. ولسه بنقول يا هادي والناس زعلان. الف مليون سلامه، ما تشوفش شر ابدا، ربنا يخليك يا رب. والله العظيم ما عارف اعمل ايه. انا بقيت ساعات وانا نايم بالليل ببقى سامع في وداني حد بيقول انا زعلان منك، انا زعلان منك، انا زعلان منك. انا ما بعملش حاجه لحد والله، ولا بضايق حد في حاجه. المهم يلا معلش، يعني في في في في المواقف اللي زي دي معلش ما نقدرش نقول حاجه. دلوقتي بقى النهارده هنتكلم على ايه؟ ركزوا معايا عشان الموضوع بتاع النهارده ده عايز مرحله فكريه كده معينه. النهارده هنتكلم على جمله بتتقال في قعدات قفش، بتتقال في قعدات تهريج، بتتقال في قعدات شغل، في قعدات صحاب، في قعدات قرايب، بتتقال في قعده. هتلاقي واحد بيقول لواحد ايه؟ يقول له والنبي بلاش الشويتين بتوعك دول. جمله كلنا بنقولها، قلناها واتقالت لنا كتير، بلاش الشويتين بتوعك دول. سؤالي سهل جدا وبسيط، سؤالي سهل جدا وبسيط، قول لنا الشويتين بتوعك دول عاملين ازاي؟ ما هو كل واحد فينا عنده شويتين. هنشرح بقى ايه هم الشويتين دول بس لما نرجع بعد الاغنيه. قول لي بقى الشويتين بتوع حضرتك اللي لما حد بيوجه لك الجمله دي بتاعت بلاش الشويتين بتوعك دول، الشويتين بتوعك دول عاملين ازاي بقى؟ انا بقى هديكوا امثله يعني للتوضيح لما نرجع، بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه. عايز اسلم جدا جدا جدا على همسه وهلا، منورين الدنيا كلها، مساء الفل عليكم، مبسوط ان انتوا سامعيني النهارده. يلا هتبعتوا لي طبعا على صفحه الراديو 9090، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010-490-904. يلا نبدا الاسبوع ونبدا الساعتين الجامدين على الراديو 9090، هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: احجز زيارتك للنسخة الحداشر من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53-58-75-64.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: رواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
1: والساعتين دايما جامدين على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه بقى هنشرح الموضوع بتاعنا بتفاصيل التفاصيل، مع ان انا متاكد ان انتوا خلاص وصل لكم قصدي، وصل لكم الفكره اللي انا بتكلم عنها النهارده. بس هشرح برضو، هشرح، ده واجبي، ده دوري ان انا اشرح. بس معلش هنقرا شويه رسائل الاول، عشان ايه؟ في رسائل متاخره والناس بدات تزعل اكتر مهم، زعلانين اصلا، فيعني عشان نفسيتي واعصابي وطموحاتي والحاجات دي كلها ما تحصلش حاجه. مساء الورد، يا رب تكون بخير وبرنامجك متعنا دايما. احلى اغنيه المنير بقى، حاضر محمد الشعراوي وسلامي بقى الحلمي وعمر وعبد عاطي واللي معايا في الشغل، منورين الدنيا كلها رجاله، والف سلامه عليك يا كبير حبيبي، منور الدنيا كلها. في كمان ساعات يا حسام مش بتشوف رسائلي، بس انا عارفه قد ايه ضغط الرسائل، فببقى عارفه انه خارج عن ارادتك. دي مريم، الهي رب، دي مريم بحروج، الهي ربنا يكرمك يا مريم، زي ما انت يعني طيبت خاطري والله العظيم، ربنا يكرمك. بتقول ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا ويخليك لكل حبايبك، ربنا يخليك يا مريم، مشكور جدا. بقول لك اطلب اللي انت عايزاه، اطلب، هاتي، عايزه اغنيه هجيب لك اغنيه. مساء الورد عليك، يا رب تكون بخير والحلقه النهارده تكون جميله. طبعا النهارده مش يوم عادي، النهارده عيد جوازي، وطبعا مستني اهداء اغنيه من حضرتك على ذوقك، وبهديها لزوجتي العزيزه واولادي هنا وفرحه ومحمد، ولحضرتك كل مستمعينك الكرام، ده حازم ابو غزاله، عقبال مليون سنه جواز، ورب كل الاغاني النهارده اهداء ليك، ورب بكون دايما كده مبسوطين ومنورين الدنيا. منى يوسف، وبتقول لي اختها كانت ماهد يوسف كانت بعتت لي يوم الثلاث، واحنا كلنا عيله، انت بتعمل بهجه في البيت، دي مناقشه، اوعى تزعل. لا ما انا عارف، انا برضو بناغشكم. بدايه جميله مع عمرو دياب. طب انا عايز اي حاجه لمصطفى قمر، دي صفيه، ده احنا عنينا يا نهار ابيض. عايز اي اغنيه لفيروز، دي مريم، حاضر، انا هي الاثنين برضو. عندي كمان هند حمدين، نورت الدنيا، وبتقول احلى ساعتين جامدين، احنا ما نقدرش نزعل ابدا، كفايه انك بتيجي من مشوار وبتسعى دايما لارضاء الجميع وتقدم حلقه رائعه. لا سيبك من انا باجي من المشوار، ده شغلي يعني، ده طبيعي، بس يعني المهم ببقى لسه فاتح المحل، وهتلاقي عارفه مثلا واحد فاتح لسه المحل وبعدين حد يقول له على فكره انا واقف بقالي نص ساعه. طب ما انا لسه فاتح، امتى وقفت نص ساعه؟ لسه فاتح، بتهمني بايه؟ المهم في انا ليالي ادي لي مده مش ببعد بصراحه عشان الامتحانات، و ماشي عايزه حاجه لتوليت لو ينفع، حاضر، انا هي الاثنين هجيب لكم كل اللي انتوا عايزين. كمان اخر رساله وبعدين نشرح بقى الموضوع. عندي الاستاذه ريم، منور الدنيا، تقول لي ما جيتش اليوم الجمعه، معلش انا اسف، كان داخل عليا برد كده فقلت لم نفسي عشان الدنيا تظبط. كل ما حد يسال اقول كذا. خالد حسين، منور الدنيا كلها، مساء الفل عليك. كمان عندي ميرا سيد، منور الدنيا، وحاضر، لجاني كل سنه وانت طيبه، لجاني الساعي وقبال مليون سنه، وبالله عليك اغنيه 100 وش لاحمد شيبا ودياب، وسلامي ليك قوي رانيا نبيل، ام اخلاق عاليه، واللوجي حبيبتي، وشهد علي. يلا نشرح الموضوع بقى، نشرح الموضوع بقى، كفايه بقى تهريج بقى. دلوقتي زي ما قلت لكم كده، في جمله بتتقال دايما في قعدات، القعدات دي ممكن تكون تتسم بالرسميه، يعني تكون قعده رسميه او قعده صحاب او فيها تهريج او قعده مصيف او قعده شغل، ايا كان في قعده، في ثلاثه اربعه قاعدين مع بعض، وفي الغالب ما بيقلوش عن ثلاثه، يعني لازم بيبقى القعده دي قعده على الاقل ثلاثيه. فالمهم تلاقي حد بيتكلم، حد التاني يروح ردد عليه يقول له بقول لك ايه، بقول لك إيه؟ لازم يقول له ثلاث مرات، بقول لك ايه، بلاش الشويتين بتوعك دول، مع غمزه بالعين اليمين، واحيانا تكون بالعين الشمال، احيانا بلاش، يعني حتى انا بقولها لكم دلوقتي بغمز خلاص، قالوا بلاش من ده بالشويتين بتوعك دول. فقلت طب الله، ده معنى كده، ما جت في دماغي الجمله دي، قلت طب ما كل واحد فينا فعلا عنده شويتين، بس الشويتين بتوعك غير الشويتين بتوعها، غير الشويتين بتوعي غير الشويتين بتوعه، صح؟ كل واحد فينا عنده شويتين مختلفين. طب ايه اشكال وانواع الشويتين اللي ممكن الناس تقولك عليهم بلاش الشويتين دول؟ ممكن تلاقي واحد طبعا عنده شويتين عصبية، يعني يبقى الموضوع مثلا جو خدوم بالصوت، يعني خلاص يعني يطلع كده بشوية عصبية عشان خاطر، فاللي قدامه بيبقى فاهم ان هو بيحاول يدافع عن نفسه وبيحاول يغلوش، فيقوله بقولك ايه بلاش الشويتين بتوعك دول، اللي هو عدوا عليها كتير قبل كده، هنرجع تاني نتكلم في الموضوع، لكن الشويتين اللي انت عملتهم دول عادي، دول العصبية. طيب في حد الشويتين بتوعه شويتين حنية، اللي هو في الغالب اللي بيلاقي حد يحس ان هو مجروح مكسور مهزوم مألوم ايا كان الاخرة، فيخش كده بشوية حنية يلطف الموضوع. بس ساعات اللي بيبقى قدامك او الطرف الثالث اللي قاعد في القعدة بيبقى فاهم ان دي مش شخصيتك، وفاهم ان انت ممكن يكون ليك هدف اخر، اللي هو بتتريق بتهرج بترمي كلام، هترمي كلام عليه هو شخصيا، فيقول له النبي بلاش الشويتين دول، اللي هو ايه الحنية دي مش بتاعتك، يعني مش لايقة حتى عليه. يبقى كده قلنا عندنا عصبية، عندنا حنية، عندنا مدادية، يعني في حد يعرف يدادي، ولكن هو ليه دايما يتقال له بلاش الشويتين دول؟ لان دي بتكون مش صفه موجوده فيه فعلا، يعني في ناس فعلا بتعرف تدادي، وفي ناس حنينه، وفي ناس عصبيه، وفي ناس دمها خفيف، ولكن هو دايما بيبقى في اللحظه دي عمل حاجه مش بتاعته. يعني حضرتك بتمثل، يعني حضرتك في اكشن اتقالت وانت بتمثل مشهد ده مش انت، فدول شويتين ما تمثلش علينا. فعشان كده فتلاقي في حد بيعرف يقعد يدادي كده، مع ان هو طبعا معروف ان هو بيشوط اي حد، فاللي هو بلاش بلاش، يعني اللي هو الخياطة باينة قوي حضرتك، يعني ما المدادية دي مش جاي. ممكن تلاقي حد عنده شوية دبلوماسية، شويتين بتوعه دبلوماسية، يلاقي الدنيا توترت، يلاقي الدنيا بتاع، يحاول يرضي الأطراف كلها، يحاول يجي مش عايز يجي على حساب حد مع حد، فيقول روح أي الكلمتين ما يزعلوش حد، فيقولوا بلاش الشويتين بتوعك دول، اللي هو ايه، هو معروف ان هو لسانه حلو بيعرف يبقى دبلوماسي. وفي طبعا ناس بيبقى عندها شويتين بتوعها دول عن جهية، عن جهية، اللي هو ايه، اول ما حد يخبط عند طرف مناخيره يبدأ الإيجو ويبدأ الأنا تعلى بقى، اللي هو يعني انت هتتكلم معايا بالطريقة الفلانية هتلاقي مني رد مش هيعجبك، وهكلمك بقى واقول لك انا وانا و

0: لك من ورا الموضوع ده كله ان انت كل اللي انت عملته ده غلط وان هو ليه فكر سابق عصره وبتاع. فطبعا بيبقى فيه برضو حد دايما قاعد في القعدة دي عارف كويس ان هو يعني عليه مادتين من ثانوية عامة ما خلصهمش شايلهم لغاية دلوقتي يعني اللي هو الشهادات بتاعته كانت كلها كحك وبتاع. فاللي هو يعني ما تمثلش وتعمل نفسك عندك نظريات وبتاع لان انا عارف كويس ان مستوى الذكاء بتاعك صفر فما تحسسناش ان احنا كلنا ما بنفهمش وانت الوحيد اللي بتفهم الله يخليك. المهم لسه في امثله ثانيه هنتكلم عنها شويه اللي جايين بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. فقلنا ايه الشويتين بتوعك دول ممكن يبقوا عصبيه مداديه حنيه دبلوماسيه عنجهيه نظريه علميه. بس شوف انت بقى فكر انت وهي وابعت لي على طول على رقم الواتساب دي اللي انا هقوله دلوقتي. رقم الواتساب هو 010-490-904 وقولوا لي لما بتسمع جمله ببلاش الشويتين بتوعك دول قولينا بقى الشويتين بتوعك دول عاملين ازاي. هو ده موضوعنا النهارده. يلا نسمع الاغنيه راجعين ومكملين ساعتين جامدين على الراديو 90-90.
1: دول خد اجازه ومكانه جدلال وانا قدام اللزازه دي عندي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

ساعتين جامدين من الحد للاربع على راديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، ودايما كل يوم حد عندنا موضوع. ده اليوم الوحيد اللي بيبقى عندنا فيه موضوع، وبقيه الاسبوع كله مراجيح بقى، عندنا العاب وعندنا ميكسات وعندنا قصص وعندنا حكايات. فالنهارده جايب لكم موضوع عن جمله بتتقال دايما في اعداد كتير. الاعداد دي يا اما بتكون اعداد صحاب مع بعض بيهرجوا او قفشوا على بعض، او ها يقفشوا على بعض، او احتمال يقفشوا على بعض. فتلاقي واحد كده طلع بجمله بعد ما يضيق عينه حبه ويقول لك بلاش والنبي شويتين بتوعك دول، هو بيكون عجنك وخبزك وهرشك كويس قوي. فبيروح يقول لك الجمله وهو عارف كويس قوي ان هو بيرمي الجمله دي في محلها. انت بتحاول توصف نفسك وصف مش موجود فيك، بتحاول تلعب دور مش بتاعك، بتحاول تمثل شخصيه مش حياتك. فهو بيبقى عارف كويس ان اللي قدامه ده مش انت، فيقول لك ايه النبي، يقول لك ايه، يقول لك ايه النبي بلاش الشويتين دول. السؤال بقى، الشويتين بتوعك دول لما بتحب تعملهم بيبقوا شكلهم عامل ازاي؟ يعني اصل زي ما قلنا كده عندنا عصبيه، دبلوماسيه، عنجهيه، حنيه، نظريه علميه تطلع بيها، في برضو ممكن تطلع كمان بفكره عشان تبقى على نفس الوزن، يعني فكره مؤامراتيه. اه والله، يعني مثلا ايه، تبقى انت قاعد بتتكلم مع ناس صحابك وبتاع ومش عارف ايه، فتلاقي في واحد طلع بفكره اللي هو الشيطان يقول لك يا فندم يعني جبتها منين، يعني قاعدين بنتكلم عادي، اه فلان قال لي كذا وانا قلت له كذا، بس انت ليه جبت ان هو قال لي كذا عشان خاطر هو بيرمي على يعني الشيطان يقول لك يا ابي، يعني عرفتها ازاي، عرفتها منين، جبت منين النظريه دي اصلا؟ نظريه مؤامراتيه مش علميه، لا مؤامراتيه، اللي هو عنده نظريه المؤامره تبقى عاليه. وفي طبعا ساعات بيبقى كلمتين اللي ممكن يتقالوا الشويتين دول بيبقوا شويه روقان كده، روقان اه ساعه عصريه برضو، يعني تلاقي نفسك تلاقي اللي قدامك ده قاعد انت عارف كويس ان هو عصبي وما بيعطيش حد يعدي من جنبه وبيتخانق مع الناس كلها، وبعدين فجاه تلاقيه رايق وبيمثل ان هو رايق والشويتين بتوعه كده. فيعني المهم يلا نشوف بقى اخبار الرسائل ايه. عندنا هدي الحلمي منوره الدنيا كلها، ميرسي طبعا جدا جدا جدا على كل الدعوات الحلوه والكلام الحلو الاول. وبتقول النهارده الحد يعني يوم الموضوع الجديد الجميل وكمان الاغاني الجامده اللي بنسمعها على مدار الساعتين، وعايزه اغنيه انغام يا طيب لو موجوده عندك، وبهديها لروح والدي رحمه الله عليه عشان النهارده كان عيد ميلاده وكان بيحب الاغنيه دي قوي. لو مش موجوده يبقى اغنيه يا ترى لبهاء سلطان. طيب انا هكتب الاغنيتين وهشوفهم، حاضر. ويا طيب ويا ترى بهاء سلطان كان بيحب يسمعها برضو، تعيش وتفتكري، ربنا يرحمه يا رب ويغفر اليه. وبتقول ربنا يرزقك طولة البال والله وتعيش وتعتذر. بس اكيد اللي بيقول كده بيبقى من باب العشم ومن حبه فيك، انا عارف والله، انا بس بحب انكش الناس وزي ما الناس بتحب تنكشني على طول. مساء الفل انا هبه. في شويه كده اسمها شويه استفزاز على او مشعللاتيه، حلوه نفس وزن برضو الحاجات اللي قلناها، استفزاز على المشعللاتية دول بقى بتبقى عايز تكسر عليهم الترابيزة، اللي هي كلمة حق يراد بيها باطل. صح اللي هو ايه، هو قاعد درس كل اللي بيتكلموا بيقولوا ايه وراح رامي كلمة كده ايه ممكن تخلي التلاتة اربعة دول قاعدين بيدوروا الضرب ببعض ومحدش عارف يوقفهم ابدا ولا لو حصل ايه. مساء القمر، اخيرا عرفت ابعت رساله، عامل ايه يا رب تكون بخير. دي هاجر، هاجر سعيد منوره الدنيا كلها، بتقول انا بصراحه عمري ما حد قال لي الشويتين بتوعك دول، لاني حرفيا ما عنديش الشويتين دول، انا دايما اللي بقولها للناس. طب كويس، قولي لي برده لما بتقوليها للناس بتقولي لهم بيكونوا عملوا ايه، يعني دي نقطه مهمه. عندنا احمد يسري من السعوديه بيقول اخبارك يا كبرنا، الف سلام عليك يا نجم حبيبي، ربنا يخليك. الشويتين دول هو لما احاول افهم حد قيد محاسبي او حاجه في شغلي وما يفهمهاش. طب انا عايز اسالك سؤال، انا راضي ذمتك. في ناس دخلت كليه تجاره وخرجت ومش عارفه ايه هو القيد المحاسبي، انت قاعد بتشرحها للناس ليه؟ يعني ليه؟ يعني مثلا دلوقتي عندنا دكتور جراح، خلاص يقعد يشرح تفاصيل العمليه وهيفتح ازاي وهيقفل ازاي وهيخيط ازاي وهيستأصل مش عارف ايه، ليه؟ ما هو انت معلش ما تزعلش مني يا احمد يسر انا اخوك، بس ليه يا حبيبي؟ يعني اصل دي تفاصيل عايزه حد قاعد يعني يا اربع يا خمس يا ست سبع سنين في كليه التجاره عشان يعرف. فانت تعب قلبك، يعني انت اللي غلطان بصراحه، ما تزعلش مني. سامو عليكم هاب بهاء سلطان، الواد قلبه بيوجعه، ده السيد هو اللي بعت. حاضر هجيب اللي انتوا عايزينه كله بهاء سلطان، بس انا لسه حالا جايب اغنيه لبهاء سلطان. حسام لو ينفع نجيب اغنيه شكرا على الكلمه الحلوه دي هند. حاضر، انا قلتني في كمان الشويتين بتوعي هم النكش،
انا الشخص الدبلوماسي، انا اموت في النظريات. وحلو قوي اغنيه بهاء سلطان، والموضوع تحفه كالعاده. دي مريم دحروم، ربنا يخليك. اه طب قولي لي النكش بمفهوم ايه؟ اصل النكش ده ساعات اللي هو مثلا ببقى عايز اللي قدامي يضحك، ساعات ببقى عايز استفزه، ساعات ببقى عايز اغيظه. فقولي لي ما هو نوع النكش بعد اذن حضرتك. احلى مسا عليك، انا في الشو، انا مش انا في الشغل، اه مش عارف اسمعك، بس عايزك تعمل اهداء لبناتي يارا وياسمين، النهارده عيد ميلادهم فروق عليهم كده. ده عطوفة حبيبي، عطوفة دلوقتي عندي يارا عاطف، وكنت هقول يارا عطوف وياسمين عاطف. كل سنه وانتم طيبين وعقبال مليون سنه، وانتم اجمل بنات في الدنيا. في كمان هدى يوسف بتقول مساء الفل عليك، انا زعلانه منك، بعت لك يوم الثلاث رسالتين وانت ما ردتش. ليه؟ انا مش متشافه خالص، انا اخت ناهد يوسف ومنى يوسف. وسلام لكل اهل يوسف اللي كاتبه كده. طيب طيب يعني اصل ممكن يعني فجاه نحول العيله دي نخليها عيله الزعلان، خلاص. اه والله يعني بعد كده هقول ليه يوسف الزعلان، خلاص مش عارف مين الزعلان، فاهم؟ فانتوا ليه كلكم زعلانين مني كده يا جماعه؟ المهم ان انتوا دايما بتقولوا لي ان انتوا يعني بتقعدوا وتتكلموا تجيبوا سيرتي في كل طيب وبتاع، طب ليه؟ ما تخلونا حلوين مع بعض. يعني هل انا ما قريتش الرساله قاصد مثلا؟ مش بيبقى فيه زحمه على الكاشير يعني؟ انا معلش. طيب في عندي وفاء منوره الدنيا، ميرسي طبعا جدا جدا جدا على كل الكلام الحلو الاول، منوره الدنيا كلها. بتقول الف بعد الشر عليك، خلي بالك من نفسك، اليومين دول درجات الحراره بتتفاوت، الصبح بيبقى حر وبالليل برد. الف بعد الشر عليك، ربنا يخليك يا وفاء يا رب، تسلمي لي. في كمان نجاني الساعي بتقول اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده عيد ميلادي بقى عندي 18 سنه، بسم الله ما شاء الله انت كبرتي اهو. اه عايز اشكر صحابي واخواتي اللي هنوني بعيد ميلادي، رانيا نبيل، اميره سيد، عايشه صابر، اسراء عبد الحليم، واحلى عيله ساعتين جامدين. ويا ريت تجيب لي اغنيه رامي جمال كاس الحظ، او ناديلي، او كزدوره لو وصلت. حاضر رامي جمال، اجيب لك رامي جمال عشان انت ايه، انت تحب رامي جمال. حاضر عينيا الاثنين. طيب نقول رساله كمان، عامل ايه حسام يا رب تكون بخير. والله انا ما عنديش شويتين لاني ما بعرفش اعملهم، وشي بيبان عليه على طول اي حاجه حلوه او وحشه، بس جوزي عليه شويتين في قلب الترابيزه ما اقولكش عليهم، بس بقول له بقول لك ايه، بلاش الشويتين بتوعك دول. وما تقولش اسمي. طب انا ما قلتش اسمك. والغدا النهارده، طب ما بلاش اقول الغدا برضو، ما ممكن يعرف من الغدا. خلاص مش هقول، بس انا قريت الغدا ايه. ماشي حلوه حلوه الحاجات اللي انت عاملاها مع بعض، عامله وجبه متكامله. بصي يا عزيزتي سين من الناس، مش انت عارفه الشويتين بتوعه؟ يعني عارف لما جوزك بيعمل الشويتين زي ما بتقولي كده، مش انت عارفاهم؟ بس خلاص. هو المشكله لو انت مش عارفاها، هي بتبقى هي دي هنا بقى بتبقى المشكله، لو انت مش عارفاها. رانيا نبيل منوره الدنيا، مساء الهنا يا فنان، الحمد لله على سلامتك، نورت الدنيا وحلقه مميزه، من فضلك سلمي على حبايبي ملوكه وميرا سعيد وشهد علي وست البنات لوجين، وقول لها سنه سعيده عليكي، واستاذنك اغنيه احمد جمال كل سنه وانت طيب عشان لوجي، وميرسي لحضرتك عليا الاثنين. في كمان اخر رساله، معلش وانا هنسمع اغنيه حازم عبد العزيز، احلى ساعتين، انا من اسكندريه وعايز اسمع حاجه على ذوقك، اول مره اشترك، يا ريت تقبل المشاركه، منور الدنيا كلها حزوم، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. دلوقتي حد يجي يقول لك والنبي الله يخليك بلاش الشويتين بتوعك دول، السؤال بقى سهل جدا وبسيطه من المنهج، يعني انا مش جايب سؤال بره القطعه، السؤال من السؤال في القطعه، قول لنا الشويتين بتوعك دول عاملين ازاي. هو معظم الناس بيبقى عندهم الشويتين دول يا اما دهاء يا اما خدوم بالصوت، بس ساعات بيبقى في ناس عندها حاجات اكبر بكتير. يلا بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010-499-4. كل اللي ما قريتش رسائلهم هرجع أقراها حالا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: والنبي بلاش الشويتين بتوعك دول. الجملة دي بتتقال في قعدات كتيرة جدا، ممكن تكون قعدات هزار، قعدات صحاب، قعدات زمايل في الشغل، زمايل في الجامعة، زمايل في المدرسة، زمايل في الدرس، ايا كان الجملة دي بتتقال كتير قوي. بلاش الشويتين بتوعك دول. السؤال بقى، الشويتين بتوعك دول لما بتعملهم، لما بتقرر ان انت تنصب السيرك يعني بمعنى اصح، بيبقوا عاملين ازاي، شكلهم عامل ازاي؟ دلوقتي عندي رسالتين مهمين جدا. الاولانيه من لورا، ده بحسب الترتيب اللي اتبعت لي بيه يعني. خلاص، الاولانيه من لورا نسمعها كده مع بعض. الاستاذه لورا، عشان عندي كلام كتير.
1: ازيك يا عم حسام، عامل ايه؟ الف سلام عليك، خلي بالك من نفسك، والحلقه بتاعتك امور وزي العسل، وانت عسل وامور حبيبي.
0: اعمل فيك ايه؟ ما هو اصلا لو ينفع احبك اكتر من كده كنت حبيبي، بس انا انت اكتر حد بحبه في الدنيا يا لار، يعني مفيش حد بحبه في الدنيا كلها اكتر منك. اعمل ايه؟ وبعدين دلوقتي انت مدياني بوسه، طب انا يعني اسكت؟ هديلك بوسه انت كمان؟ انا بحبك جدا، بحبك قوي. يا نهار ابيض على الحب يا ناس، الحب يا ناس احلى لار في الدنيا كلها. دلوقتي بقى عندي كمان مامة مي عصام برضو بعتلنا رساله.
2: ازيك يا حسام يا حبيبي، عامل ايه؟ وحشتني جدا جدا جدا يا روحي، ربنا يكرمك يا حبيبي ويعلي مرادك ويديك الصحة والعافية يا رب، واشوفك يا رب، اشوفك قريب كده على التلفزيون منور الشاشة يا رب يا رب يا حبيبي، ويسعدك يا حبيب قلبي وينولك يا رب اللي بارك يا حسام، ويخلي لك كل اللي انت بتحبهم يا روحي، ويا رب يا رب كده يعني تسمعني سمع خير عليك يا رب يا حبيب قلبي يا رب يا رب، ويخلي لك ماما واخواتك وكل اللي انت بتحبهم يا روح قلبي. ماشي يا روح قلبي، ماشي يا نور عيني، مع الف الف سلامة يا روحي.
0: والله انت اللي روح قلبي، انا بحب حضرتك جدا جدا جدا، ربنا ما يحرمنيش منك ومن صوتك الحلو وكلامك الحلو دايما دايما يا رب. نورتوني ولارا وجدة لارا. ومي بقى كمان بعتلي بتقول لي ايه، بالنسبة للموضوع الشويتين بتوعي بيبتدوا بمددية جدا. بص، هي عندها مراحل، بيبتدي بمددية ومعلش كتير، في معلش كتير بيحصل، اللي هو بتمعلش اللي قدامك يعني، وحقكوا عليا وبتاع وكده، وبعدين ببقى بدبلوماسية، وبعدين بقلب عصبية. واضح طبعا ان هما بيتمطعوا جامد قوي، فعشان بكون جبت اخري بصراحه اكتم في نفسي يعني، لا لازم تنتهي بعصبيه، بيخرجوني عن شعوري وانا ست مؤدب. فكله بقى بيهدى ويسكت والموضوع يخلص، اللي هو مكان من الاول لازم تعصبوني يعني. طب اقول لك على حاجه، انت ليه برضو انت بتعدي على مراحل كتير قوي يعني، بتقولي مدديه وبعدين دبلوماسيه ليه يعني؟ ابداي مدديه عصبيه على طول يعني، شيل المرحله الدبلوماسيه دي، وفري صحتك يا ماما، ده نصيحتي يعني، وانت حرة برضو تعملي اللي انت عايزاه طبعا. طيب عندي بقى كمان الاستاذ او الاستاذة مين، مريم من الاسماعيلية بتقول عايز اسمع انت لسه بتسألي لهاني شاكر. حاضر، ربنا يرحمه يا رب ويغفر اليه، قولوا امين. ومساء الخير عليك، وعايز اسمع اغنيه كمان بناديك تعالى لعمرو دياب. حاضر، انا هي الاتنين برضو. في كمان عندي الأستاذة وفاء بتقول والله العظيم يا حسام لارا، أنا بقيت أستنى أسمع رسالتها، أمورة وسكر كده، ربنا يخليها لمامتها يا رب. والله العظيم دي قمر، أحلى لارا في الدنيا، وفي حد في حلاوة لارا ولا جمال لارا، حد في الدنيا كده. المهم، زي مرة حد فتح مش هينفع تتحكي الحكاية. في عندي نهد يوسف بتقول أنا مش بعمل شويتين، أنا بيتعمل عليا الشويتين. اولاد اخواتي لما بيطلبوا مني حاجه اعملها ببقى زي انتي كده، مفيش زيك، زي انتي القلب ومش عارف ايه وبتاع. عايزين نسمع كوكتيل حلو كده لمصطفى كامل. طب ما ده حلو ده هم مش بيعملوا شويتين يعني، او بمعنى صح هم اللي بيعملوهم مش انتي، بس اللذيذ ان انتي كشف الموضوع، مش انت كشفاه وعلى قلبك زي العسل، بس ربنا يخليهم لك يا رب. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، انا مش عارف الساعه الاولانيه خلصت امتى وازاي وفين، مش عارف، بس هي خلصت. المهم يعني هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب، هو 010 490 90 4. النهارده بنتكلم وبنقول ان احنا دايما بنسمع جمله بلاش الشويتين بتوعك دول. قول لنا بقى الشويتين بتوعك دول لما بيظهروا بيبقوا شكلهم عامل ازاي، احكي لي يعني بعد اذنك يعني. يلا نسمع الاغنيه، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين. والاغنيه دي عشان خاطر عيد ميلاد الاستاذه لجين الساعي. كل سنه وانت طيبه وقبل مليون

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كان الرئيسان السيسي وماكرون قد افتتحا أمس المقر الجديد لجامعة سنغور بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، كما قام بجولة تفقدية بمدينة الإسكندرية بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد للجامعة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا اليوم بحضور وزراء الكهرباء والبترول والمالية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك. تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير مختلف المنتجات البترولية المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية مختلف الاحتياجات المنزلية والصناعية. وفي اجتماع آخر مع وزير البترول، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع صناعات خام الفوسفات نظرا لما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذا القطاع، مشيرا إلى جهود الدولة المتواصلة لتعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة على أرض مصر من هذا الخام المهم. مصر أدانت حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية وتصعيدا خطيرا يهدد أمن الممرات المائية والتجارة العالمية. كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وتأمين حركة الملاحة البحرية، مجددة تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الإقليمي على أمن واستقرار المنطقة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق تابع آليات العمل خلال المرحلة الحالية والتي تشهد عددا من الملفات الحيوية المهمة وفي مقدمتها موسم توريد القمح المحلي والاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، مواجهة قوية بين بيراميدز ونادي زد في 8 مساء اليوم لحسم لقب بطل كأس مصر 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

ساعتين جامدين دايما من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين كلامنا في الموضوع بتاع النهارده اللي محتاج درجه كبيره قوي من درجات الصراحه مع النفس والوقوف على الحقائق والنقاط الصريحه والنقاط الحصينه. مش عارف ايه علاقتها بالجمله بس حسيت اني عايز اقولها. المهم دايما نسمع جمله بلاش الشويتين بتوعك دول. فالسؤال الشويتين بتوعك دول بيبقوا عاملين ازاي؟ على فكره في نقطتين مهمين ما رحنا لهمش بس عايز اوضحهم. ساعات الشويتين اللي ممكن تعملهم دول بيبقوا يعني نقدر نقول عليهم كده ما بين قوسين، انا حاولت الطفها بس هي ما تتقالش غير كده. تطبيل. يعني مثلا فلان قاعد وانت عايز تغيظ فلان فبتضرب عارف بلياردو خلاص فبتروح مطبل لفلان عشان تحرق دمه في يعني كده. بقول لك بلاش التطبيل ده يعني بلاش الشويتين بتوعك دول. ساعات بيبقى استفزاز، ساعات بيبقى استخفاف دم برضو، دي بتبقى كارثه، تبقى كارثه ما بعديها كارثه لما بيبقى واحد دمه تقيل ويفكر ان هو يعمل شويتين بقى باستخفاف دم، تبقى طبعا حاجه تعتبر مأساة. دلوقتي عندي اختكم اسراء بعتت بتقول يعني ان هي مبسوطه ان هي سامعه وبقى كتير ما بعتتش وكده وشويه حاجات، بس بتقول يعني اليومين دول الدنيا جايه عليها والدنيا مش الطف حاجه ومزاجها مش حلو شويه حاجات كده. المهم عايزين كلنا ندعي لاختكم اسراء كده ان شاء الله ان ايه ربنا يروق حالها وبالها ان شاء الله باذن الله. اللهم امين قولوا امين. دلوقتي عندي مساء الورد اجمل مذيع عايز اغنيه الراغب ده احمد سليمان وتحياتي ليك وللاسره الكريمه عنايه الاثنين استاذ احمد، وبيقول فكرتني لما بكون عايز اهرب من طلبات البيت واروح واقول لها اخ نسيت تقول لي بلاش الحبتين دول. طب ما تغير يا استاذ احمد، انت برضو يعني ليه ملتزم بالسكريبت؟ يعني ليه ما ترتجل حاجه جديده؟ ما هي طالما هي بتقول لك كده لما بتروح يبقى خلاص، يبقى انت هريت الموضوع ده قتل بحثا. غير بقى، قول لها مثلا رحت لقيت الدنيا زحمه اصل النهارده اول الشهر، فتقول لك لا ده النهارده 18 في الشهر. لا ما انا بقيت عارف بقى اول الشهر من اخره والطلبات بتخلص وبعدين ايه وخدهم بالصوب بقى. خش بقى انت في حته ثانيه فاهم. بص انا اديتك مدخل اهو، كمل انت بقى، ما انا مش هفضل اقول لكم كل حاجه، مش معقوله تعبيني معاكم كده على طول. طيب في كمان مساء السعاده وزير السعاده، شويتين نكد وزعل ده ادمان عند الستات، ويا ريت اغاني العدويه الناس الرايقه. وهل انا اسمي موجود؟ انا بدور والله على الاسم اهو، هو ابو ادم اللي بعت لنا وتقريبا انت اللي بعت لي قبل كده وتقول لي ان انت مقيم في البوسنه، تسمعنا من البوسنه. بيقول كم مره ابعت وما اسمعش صوتك. بيقول واديني قلت اهو ابو ادم، احلى ابو ادم في الدنيا، منورنا تحياتي ليك ومنور مصر ومنور البوسنه ومنور الدنيا كلها. دلوقتي الشويتين بتوع النكد والزعل دول حلوين برضو. ما هي على فكره دول برضو بيبقى الجو اللي هو بتاع خدوهم بالصوت، يعني برضو اللي هو اقلب وشي فاللي قدامي يعني هيقدر ان هو يفوت كل اللي حصل ده، وعشان انا قلبت وشي لان قلبت وشي هيبقى معلم بيها ربنا اكتر من اللي حصل كله فطبوا عليه. مساء الخير والهنا والسرور. اللي بيعمل شويتين بيفتكر نفسه ناصح، فتلاقي اللي قدامه قفش عليه وقال له بلاش. ممكن يكون عايز يقنعك بحاجه بس انت فاهم بقى كل حاجه، وما بقول بس انا بقى انت بتبقى فاهم كل حاجه وما بتقولش حاجه. وعايزين نسمع عدويه بلاش اللون ده معايا هتتعب قوي وياي. الف سلامه عليكم، الاغاني حلوه قوي دي. عبير شميس ربنا يخليك يا عبير، منوره الدنيا كلها والله. في بقى كمان معلش طبعا في رسائل كتير متاخره انا بقولها والله على طول ورا بعضها. لما قلت لك ما تقولش اسمي مش عشانه، مش عشان هو، عشان اختي جوزي بتسمعك ومش ناقصه قلق بقى واخويا وقصه كده. طب خلاص انا ما قلتش في جميع الاحوال ولا اقول؟ لا ما تخافيش خلاص مش هقول ولا حتى هقول ان انت النهارده عامله غدا زي ما كتبتي لي ولا حاجه خالص. المهم مش انا قلت لك السكه تحل معايا الموضوع ازاي بس خلاص بقى. دلوقتي عندي الاستاذ احمد يسري اللي هو كان بيقول ان هو بيحاول يقعد يشرح قيد محاسبي لحد، فبيقول لي ردا على سؤالك ليه بشرح القيد؟ اكيد والله انا ما بكونش عايز اشرح لانه مش هيفهم، ولكن بيكون عنده الحاح واصرار فببتدي اشرح له يتوه مني واقول له انا عارف مش هتستوعب، يقول لي سيبك من السكه دي ماشي. وفي شويتين برضو بتتقالي لما اقول لمراتي اني راجل مستقيم واقول لها كلام جميل وكده. يعني انا ما شفتش حد بيعترف على نفسه بالطريقه دي. وبيقول سبحان الله لما هي تيجي تقول لي كلام جميل بيكون لاهداف ماديه، فبقول لها سيبك من الشويتين دول وعايزه كام.
هو عامه كون ان اتنين عايشين مع بعض الاتنين هرشين بعض على الاخر ده شيء يعتبر ميزة وعيب في نفس الوقت، لان انا هتعرف تحور ولا هي هتعرف تحور، فاحسن خط ما بين نقطتين يعني او احسن طريق ما بين نقطتين خط مستقيم. مساء الورد عليك، عامل ايه؟ منور الدنيا كلها، معاك نور محمد من اسكندرية وعايز اغنيه لبهاء سلطان على ذوقك. حاضر، انا الاتنين. في كمان صحيح مسلسل الشهد والدموع هيجي على نايل دراما يوم 25/5، طبعا ده احتفالا بيك عشان شهر ميلادك. كل سنة وانت طيب، وياريت تجيب الموسيقى في حلقة التلات في المسابقة. انا متابعاك من زمان قوي، من ايام صباح السعادة مع مي ممدوح. ربنا يخليك يا رب، دي هبة نور الدنيا كلها، والله فرصة كده اسلم على صديقتي العزيزة واختي الغالية مي ممدوح. كمان مساء الفل يا حسام، انا ما كنتش اعرف حاجة اسمها الشويتين لحد ما حصل لي موقف خلاني افهم ايه هم الشويتين دول. حاجة الشخص بيعملها عشان يقلب عليك الترابيزة، زي الكدبة والصوت العالي او رمي البلة، هي كدبة كده. عايز امسي عليكم وامسي على اختي العزيزة اميرة سيد واستاذتي الفاضلة رانيا نبيل، وعايز اسمع اغنية شمس وهوى لحمزة نمرة، دي شهد علي. حاضر. طيب انا عندي رسائل كتير مش عارف اقول منها حاجة ولا يعني كده. طيب عندي ندى، عشان مبسوطة من الحلقة، ندى رقمها اخره 87، فقررت ان هي هتلغي الدايت النهاردة عشان هي مبسوطة بالحلقة، وبعتلي شوية دعوات حلوة. ربنا يخليك يا ندى، بشكرك جدا جدا جدا. وتلغي الدايت، بص اقولك على حاجة، يعني ما انا ما بقتنعش قوي بالدايت اللي بيبدأ يوم الحد. الدايت معروف يعني بنبدأ يوم السبت بس، فمن هنا لغاية يوم السبت بقى يحلها ربنا، وبعدين يوم السبت ننسى، واخد بالك، نرجع بقى نعد على الاسبوع اللي بعده، مش مشكلة، هم تعملي اللي انت عايزاه. يلا بينا نسمع الاغنية اللي جاية، راجعين بعدها على طول، ولسه بنشوف كل واحد فيكم الشويتين بتوعه عاملين ازاي. ليه؟ لان النهاردة بتكلم على لما حد يجي يقول لك والنبي بلاش الشويتين بتوعك دول، الشويتين بتوعك بقى لو سمحت بعد اذنك من فضل حضرتك، يعني عاملين ازاي؟ ابعت لي على 010 490 90 4 وقول لي الشويتين عاملين ازاي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: احجز زيارتك للنسخة ال 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
4: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
5: معروف، مش محتاج ان انا اقعد اشرح كتير، ان كل واحد فينا بيبقى عنده شويتين كده بيطلعوا وقت اللزوم او وقت الحاجه، اللي هم زي ايه؟ زي شويه حنيه، شويه عصبيه، شويه مدديه، شويه تطبيل برضو ساعات. يعني اصلا التطبيل ده مش لازم يبقى وراه مصلحه، ساعات التطبيل بيبقى عشان ارفع نفسيه ومعنويات اللي قدامي. ممكن يبقى شويه عنجهيه، شويه دبلوماسيه، شويه نظريات مؤامراتيه. هتلاقوا في شويه حاجات كده كلنا بنعملهم، ولكن في اوقات مختلفه وفي الغالب بيكون مع ناس مختلفه. السؤال بتاعنا بقى النهارده، الشويتين بتوعك دول لما بتحب تعملهم بيبقوا عاملين ازاي؟ عندي هدي الحلم بتقول انا كمان نفسي ابوس لورا القمر الصغنونه دي او اكلها بمعنى اصح، ربنا يحفظها يا رب. كلنا والله والنبي كلنا. ده انا عايز اقول بيجي لي كميه تعليقات على على على لورا، وبعدين في ناس ما كانوش يعني كانوا سمعوا كذا مره بقول لها بحبك ومش عارف ايه، ما كانوش سمعوا لها رساله. في ناس فاكرين انك كنت مرتبطين وانا بقول لها كده على الهوا. يعني في ناس دخلت الموضوع في حته تانية كمان. بالنسبه للموضوع الحلو ده، انا بجد ما بعملش اي حاجه تندرج تحت مصطلح الشويتين بتوعك او بتوعك، بس انا بقولها عاده لاختي اللي هي شاطره جدا. الحمد لله الموضوع بتاع النهارده ده جاي يهدي النفوس. بقولها لاختي اللي هي شاطره جدا في قلب الترابيزه، بحيث لازم تطلع اللي قدامها هو اللي غلطان وهي اللي صح، لدرجه ان ساعات بشك في نفسي ان اكون انا اللي غلطانه فعلا. وابرز اسلحتها للوصول للنتيجه المبهره دي هي الصوت العالي، يعني مبدا خدوهم بالصوت. وده ما يمنعش طبعا ان هي طيبه والله، بس ما بتحبش تطلع غلطانه ابدا. انا لما بكون غلطانه بقول ان انا غلطانه عادي. خدي بالك يعني الجزئية دي تحديدا لما حد ما بيحبش يطلع غلطان، ساعات بيكون ثقة في النفس زيادة جدا، تقدير للنفس زيادة جدا، وساعات بتبقى من بره حاجة ومن جوه حاجة. يعني ممكن يبقى الشخص من جواه بيلوم نفسه جدا، بس هو بيظهر عكس ده عشان هو قوي فما بيحبش كده. على فكرة انا كمان بسمعك من ايام صباح السعاده مع ماي وانت ومي، ولورا دي عسل ربنا يبارك فيها ويحميها يا رب. اللهم امين، وربنا يخليك يا رب. دي رحاب، ربنا يخليك يا رحاب. عايز اقول لكم ان ولا خلاص ماشي. مساء الفل، احلى برنامج. اكتر كلمه بكرهها ما بحبش اظلم حد، ممكن يبقى الكلام بجد مش حوارات. ومساء الفل عليك وعلى ميرنا وصوفيا. دينا بلاء صقر من اسماعيليه، هو ساعات بس هم لو مش شويتين يعني مش هتقولي كده. يعني في الغالب الشويتين دول لازم بيكون من يعني فجاه بيبقى في شخصيه مثلا احنا عارفين ان هو صريح جدا جدا، اللي هو يعني ممكن يقول للوحش انت وحش في وشه، ففجأة نلاقيه بيطبل. لا طبعا دول شويتين، لا طبعا شويتين. صديقي العزيز الغالي محمد عبد الوهاب منور الدنيا كلها، بيقول تحياتي وسلامي للغالي والعزيز حسام عصام ملك التورنيدو والفلاشات وشويه طبطبه. حاضر اجيب لك شويه طبطبه. حاضر. عندي غدا منصور من اسماعيليه بتقول مساء الورد والفل، منور الدنيا كالعاده، الحلقه حلوه قوي، انا مبسوطه من اول الحلقه، اختياراتك هايله، الموضوع جميل. الشويتين بتوعي ان صوتي دايما لما بتعصب بيبقى عالي، اما بحاول اوطي صوتي بيقولوا لي كده. وعايز اي حاجه من انغام حلوه على ذوقك نختم بيها الحلقه. حاضر. لسه بدري على الختام، ما تقولوا انتوا ايه حاسسين ان انا كنت هختم. حاضر. بس عامه الطبيعه ما تقلقيش، يعني هو الطبيعه بتاع اي حد بيتنرفز ان هو بيعلي صوته، ما تقلقيش. احلى مساء عليك، احلى مذيع. انا محمد عصام من اسماعيليه، ببعت سلامي لبناتي بسنت وبسمله وامنيه ولكل مقدمي البرنامج الجميل ده، واحلى ساعتين جامدين. حبيبي منور الدنيا كلها، ده مكة هو اللي بعت. حبيبي منور الدنيا محمد عصام، وانا كمان بسلم على بسنت وبسمله وامنيه. مين كمان؟ تحية معطرة بالزهور للمذيع حسام عصام. انا اكتشفت ان اي شخص كذاب بيعمل شويتين ويعلي صوته عشان يقلب الترابيزة على غيره وما يبينش كذبه. وعايز اسألك يا حسام عن اغنية كانت طلعة ترند السنة اللي فاتت على راديو 90، كانت جميلة وحاولت ابحث عنها على النت ما لقيتهاش خالص، ما بقيتش بتيجي على الراديو. الاغنية كلماتها اولها بتقول يا دلعك وبعدها لك يا دلعك حبيت جمالك يا ود ايه؟ بعد كده بيقول حبيبي يا اللي مجنني. المطرب تقريبا اسمه محمد سامي. طب هشوفها لك. حاضر. استني كده. محمد سامي. حاضر. انا مش عارفها او مش مجمعها بس هدور لك عليها. تقول يا ريت لو فاكرها تقول لي اسمها ايه بالظبط والمطرب اسمه ايه. اصلا انا كنت هدور على محمد سامي. طيب هشوف. حاضر. يا دلعك وبعدها لك. طيب حاضر هشوفها لك. عينيا. هدور لك عندي جوه في المخازن. ماما عيد ميلادها، كان عيد ميلادها يوم الثلاث، كنت عايز اقول لها كل سنه وانت منوره حياتنا يا احلى ماما. الاستاذه دعاء هانم وبهدلها اغنيه يا طيب القلب وينك عشان هي بتحبها قوي، او اي حاجه لكاظم. عمال بدور على اسم اللي بعت الرساله. دي مريم دحروج. حاضر يا مريم، معناها الاثنين. وبتقول بالنسبه للموضوع ساعات غير النكش بحب اوضح اي حاجه بقولها بشرح موضح، بس الموضوع ده مش بيعجب كل الناس، بس بيكون على علم ودرايه ان هو مش كلام على الفاضي. والله في ناس ما بتحبش التفاصيل يا مريم، يعني عارفه في ناس بالنسبه لها ايه انجز، يعني سواء انا فاهم او انجز، يعني ما بقاش حد قادر يقعد يسمع تفاصيل. المهم، وبتقول تحيه لكل مواليد برج الثور، خصوصا من اهم ناس في حياتي برج الثور، وانت طبعا حبيب الملايين ربنا يخليكي، وبابا وماما كمان برج الثور ما شاء الله. طيب حاضر اجيب لها اغنيه طيب القلب. حاضر. عين الاثنين عشان خاطر مامة مريم دحروج. معلش يعني انا اسف، حقكم عليا ان انا بطول عليكم شويه، بس عشان انتوا عارفين الرسائل ما قريتهاش هتزعلوا اهل المجر. مساء الورد احلى حسام، اجمل ساعتين. انا صباح اختي ايمان رضا لو لسه فاكرها. طبعا يا نهار ابيض، صباح رضا وايمان رضا وكل العيل. حلوه فكره الموضوع. انا لما بنزل الستوري اختي بتقول لي ما تبطلي تنزلي، اقول لها بلاش انت خرباها ستوريهات. بجد الموضوع تحفه. طب هي ليه بتقول لك كده صحيح؟ يعني طالما اذا كان رب البيت بالستوري ضارب فهي ليه؟ مساء الخير، انا ساره بحب البرنامج بتاعك قوي، والشويتين دول جوزي بيعملهم معايا لما بيبقى عايز مني حاجه، او بيبقى عايز هو او اخويا، لما اخويا بيبقى عايز مني فلوس سلف، فبقوله بلاش الشويتين دول وخش على المفيد. انا طبعا مش هقول الاسم عشان الموضوع ما بقاش فيه احراج للجميع، بس يعني جوزك هيكون عايز ايه؟ شويه رز، شويه ملوخيه، شويه سلطه بتاع مش عارف ايه. هو يعني عشان الراجل قال لك كلمتين كويسين يا استاذه رقم اخره 3 تقول الشويتين بتوعه على طول ظلمنا كده، قلنا كلمتين مش عاجب، ما قلناش كلمتين مش عاجب. حول الله يا رب، حول الله يا رب لينا الجنه والله. مساء الفل عليك، انا علي من دمياط بتابعك من زمان، عايز اقول لك اني جايب ريسيفر وطبق دش عشان اعرف اسمعك على السماعات في المصنع. احنا 25 صنايعي بنسمعك من زمان وكلنا مشتركين عشان نجيب الريسيفر ده والدش ونقدر نسمعك. شغلنا بقى اغنيه قد الحروف اصاله، وبالنسبه لكلام النهارده كله بقى بيحور على كله، بس اهم حاجه تبقى عارف تمام اللي قدامك ايه واسمع وكبر دماغك. والله العظيم يا استاذ علي انت جبت الخلاصه، جبت الزتونة زي ما بيقول لك كده. طب قول لي انتوا بتسمعوني من مصنع في دمياط، يعني هو طبعا المتوقع ان هو مصنع موديلي، بس لو هو حاجه تانية قول لي، يعني يا ريت برضه تقول لي شويه تفاصيل كده بتعملوا ايه قاعدين الحاجات دي كلها. طيب دلوقتي عندنا اغنيه نموذج من النماذج بتاعه اللي هو ايه ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اللي هو برضو الجو بتاع الصعبانيات. يعني في حد كده عمل لك جو صعبانيات اللي هو انا تقول لي كده بعد كل اللي عملت، زي مثلا الرساله اللي جات لي من شويه دي. يلا لما غناها رأى حسام حسني جرحوني وقفلوا الاجزخانات. يلا نسمعها ونرجع بعدها على طول. بلاش الشويتين بتوعك دول، الشويتين بتوعك دول عاملين ازاي؟ لما بتتقالك الجملة دي بتبقى انت ساعتها عامل ايه؟ هو ده السؤال. ابعتلي على رقم الواتساب 010 490 90 4.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه قاعدين مع بعض لغايه الساعه 7. طبعا تحس ان الساعه 7 دي كان لسه بدري عليها، وهو الحكايه كلها فاضل تلت ساعه. عندي كميه اغاني، عندي كميه رسائل، عندي كميه كلام غير طبيعي. ربنا يسهل والحلقه الى حد ما تكفي. صفيه بشكرك جدا على يعني تعليقك على اغنيه اللي انا بلعبهم والله، ودايما يعني كلامك الحلو ربنا يكرمك يا رب. تقول لي دايما متالق ومبدع وناجح والحلقه بتطير. اه والله فعلا. وبتقول تخيل انا ما قلتش لحد ايه الشويتين دول، مع اني في ناس بتعمل فيا عمايل لنا الله. طب شوفي انا عملت الموضوع ده النهارده صفيه عشان اجيب لك المفتاح بتاع الكلام، اللي هو لما تلاقي حد بيعمل عليك شويتين تروحي ايه غمزله كده تقولي له النبي الله يخليك بلاش الشويتين بتوعك دول. منور الراديو والدنيا كلها. موضوع الحلقه حلو قوي وبقولها كتير لاولادي وخصوصا الصغير. دي ايمو هي اللي بعت. ايوه طب الصغير ده بيعمل ايه يعني؟ ما هو اكيد يا اما بيتحنجل يا اما بيعرف ياكلك بكلمتين يا اما بيعرف يشتغل بطريقه خدوم بالصوت، يعني حاجه من الثلاث. بس الصغير ده توقع منه اي حاجه والله العظيم. مساء الخير من اسماعيليه كوكي، بتمسي عليكم، بتمسي على حسام عصام وساعتين جامدين، ونفسي اسمع كاظم الساهر او هاني شاكر الله يرحمه. وسلامي لوسام وساره وكارما وكارلا ده المسج اللي جاي من ايطاليا دي، وصفيه. حاضر انا الاثنين منورين الدنيا كلها. كمان هدية اللي ربنا يخليك يا رب. وعلى ايه بس ده اقل حاجة. عندي بقى والله العظيم عمال ادور عليك من بدري يسرية، مش عارف يعني هل انت بعت من بدري وانا ما شفتش ولا انت جاية متأخرة؟ بس المهم بتقول مساء الخير عليك، معلش جيت متأخرة غصب عني، كنت عند الدكتور. حلقة جميلة بإذن الله، ربنا يخليك. أوي بقى انت اللي جاي متأخر. أيوة أنا كنت لسه هلوم نفسي وبتاع، بس معلش الحمد لله على سلامتك ويا رب كده يكون خير إن شاء الله. في كمان طيب أنا بس معلش في رسالة أنا قريتها هي بتتبعت تاني فانا قلتها مره، فمعلش سامحوني لازم اقول رسائل جديده. نور محمد من اسكندريه وكانت بتقول عايزه اغنيه لبهاء سلطان على ذوقك. انا جبت النهارده اغنيتين لبهاء سلطان، بالراحه يا شيخه عشان في ناس تقول بالراحه زي حالاتي وفي ناس تقول بالراحه، فيعني جميع الاحوال ايا كان. وجبت اغنيه يا ترى لسه جايبها من شويه، فيعني اعمل ايه تاني اكتر من كده. ازيك يا حسام، انا محمد في ثالثه ثانوي. لما بحاول اشرح لواحد صاحبي حاجه في المنهج بيروح هو قايل انا جعان، فبقول له بلاش الشويتين دول. ياه ده الشويتين بتوع انا جعان دول كلنا عملناهم يا ابني، يمكن انت الوحيد اللي ما عملتهمش يا محمد. واصل كنا هنقوم نسيب المذاكره، ايه السبب العلمي الوحيد؟ حاجتين، يا جعان يا ايه ما اصلي، اعترضوا بقى. يعني تلاقيه يعني طول النهار بيلعب وبعدين يجي لسه هيفتح الكتاب يقول لك بس العشاء وجبت خلاص روح قايم. يا ابني يا حبيبي اقعد ذاكر، اصلي العشاء؟ الله بصليش؟ طبعا الاب والام في اللحظه دي بيقفوا عاجزين امام عبقريه هذا الناشئ الخطير. في كمان ام روجي منور الدنيا كلها بتقولي كل اللي اعرفهم من مواليد برج الثور اجمل ناس حسام ومادي ولوجين، ربنا يخليك يا رب. وبتقولي منور الدنيا كلها وحشتنا من يوم الاربع. وبتقول انا بقولها لبناتي لما بيطلبوا مني حاجه وما كنتش راضيه، فبيتحايلوا بقى ويطبلوا، بقول لهم بلاش الشويتين بتوعكوا دول. وانا بحب اختيارك للمواضيع احس بالتوفيق دايما، ربنا يخليك يا ام روجي والله، ويعيشوا ويطبلوا لك وربنا يخليك ليهم ويخليهم ليك يا رب. مساء الفل عليك يا حس، ما جيتش يوم الجمعه. ده يوسف مجدي. ايه يا يوسف يعني هو انا سالتك انت فين من اول الحلقه عشان تقول لي ما جيتش يوم الجمعه؟ كان عندي مبادئ بند فما جيتش. يعني يا سلام، وانت جاي متاخر ليه؟ طب ما تقفش عليا اقفش عليك. الله، مش طريقه مش اسلوب. كمان اللي جايني بتقول لي انت طيب وبخير ومرسي على الاغنيه القمر دي، تسلم لي ويسلم ذوقك يا غالي، واغنيه يا ترى جميله ومول الحلقه تحفه، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. مين كمان مساء الورد، عايز اسمع حاجه رايقه لمحمد منير وانا بشرب شاي بالنعناع وبلاش الشويتين دول. حاضر. ده مين اللي داخل فيها شمال ده؟ ده صبري. حاضر يا صبري، يعني انت قاعد بتشرب شاي بالنعناع وانا اجيب لك الاغنيه؟ حاضر. لا انا الاثنين. عندي بقى كمان الاستاذ علي اللي هو بعت لي من دمياط. انا كنت سالته المصنع اللي هو بيقولوا 25 واحد قاعدين بيسمعوا في المصنع، قلت له مصنع ايه؟ فقال لي مصنع موبيليا زي ما توقعت يعني.
بيقول لي احنا بنشتغل 12 ساعه عشان كده بيحب الراديو، وكل واحد بيشتغل الحاجه اللي بيتابعها، بيشغل الحاجه اللي بيتابعها، اللي بيحب مسلسل واحنا بنحب نسمعك، وبنسمع كمان اذاعه القران الكريم، والحمد لله ماشي الحال كله تمام. وسلامي لسندي وحب عمري مراتي ام يونس، وشغل لي حاجه على ذوقك. ده انا اقول لك على حاجه، الاغنيه اللي جايه دي عشان خاطرك انت وام يونس والله. وبعت لي كمان بقى فيديو من المصنع، حلو قوي ما شاء الله، شغل عظيم هايل. طب ايه، مفيش اي حاجه؟ والله بقالي فتره عايز ترابزات، فاهم اللي هي عارف اللي عارف الطقم اللي هو بيبقى ثلاثه مع بعض، عايز الطقم ده. هبقى اشوف بقى الموضوع ده معاك، هبعت لك كده تقول لي، تبعت لي صور بتاع ونشوف نشحنهم ازاي. بس هنحاسب عليهم طبعا، عشان في ناس بتفكر ان احنا بنعمل مصالح ولا حاجه. الشويتين دول بعملهم لما بكون عايز انزل مع صحابي، تروح خطيبتي قفشاني وتقول لي انزل يا حبيبي ما تحورش. طب والله ده محمود جابر اللي بعت. طب والله العظيم دي تمسك فيها بايديها وسنانك، بايديك وسنانك انت. اه والله. ليه؟ لان المفروض ان هي هتوصل للمرحله دي بعد الجواز بكذا سنه، اللي هو انزل انزل انزل انزل انزل انزل, انزل ما تقعدش تحور كتير. فكون ان هي من الخطوبه كده ده شيء لطيف. اوعى تسيبها يا ابني، اوعى والله، ده دي كنز دي. في كمان مي عصام، ربنا يخليكوا يا رب، تكون كل الاغاني عجباكي. خالد رشاد، منور الدنيا كلها، وعايز اغنيه تشاور لهاني شاكر. حاضر والله يا نيا. محمد الجرحي من اسكندريه بيقول عايز ابعت تهنئه لمديره، المديره مدام دينا عثمان، مش عارف اقول لك الست دي مفيش منها، عندها قصه الشويتين دول، ما عندهاش قصة الشويتين دول خالص. حد قائد، حد ذوق جدا، حد ما يعرفش الأذية، حد قلبه ألماز. وياريت تقرأ الرسالة، النهاردة عيد ميلادها وهي بتحب أغنية أنت الحظ لعمرو دياب. ده محمد محمود هو اللي بعت. ربنا يا رب يكتر من أمثالها، والله ربنا يكتر من أمثالها. طب أنا مطلوب مني أغاني كتير قوي حقيقة، فيمكن دلوقتي نعمل ميكس، محدش عارف، نرجع بعد كده لسه عندنا برضو شوية أغاني، أنا كاتب كله عندي والله ما تقلقوش. المهم سارة صفوت كمان منورة الدنيا كلها، ومرسي على رسالتك الحلوة، ومبسوطة إن أنت متابعانا النهاردة. ويلا نسمع الأغنية اللي جاية، راجعين بعدها على طول ومكملين الساعتين الجامدين. ابعتوا لي على صفحة الراديو 9090، وكمان على رقم الواتساب 010 490 904، وقول لي الشويتين بتوعك لما بتيجي تعملهم.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ

مش عارف الحلقة خلصت. والله يعني انا المفروض اختم دلوقتي، يعني قدامي دقيقتين المفروض اختم. مش عارف في رسائل كتير قوي ما قلتهاش، وبعدين الموضوع كان يستحق ان احنا نتناقش فيه. اصل الشويتين دول ما بيخلصوش. احنا النهارده بنتكلم ان كل واحد فينا عنده شويتين بيعملهم وقت اللزوم. الشويتين بتوعك عاملين ازاي؟ هو ده الموضوع. فاكتشفنا كميه شويات غير طبيعيه. عندي الاستاذه نهى من اسكندريه تقول لي عامل ايه دلوقتي، الف سلام عليك، ربنا يخليك، الحمد لله احسن. وبتقول لي انا بقى بحب بتوع شويتين دول، ولازم الواحد يمشي الدنيا، وبستخدمها مع جوزي، وبعدين بناتي بيستخدموها معايا. هو ربك بيخلص يعني ناس على ناس، او بيسلط ناس على ناس. وبتقول لي انا بسمعكم من اول الحلقه بس كنت بخرط ملوخيه. طيب تعيشي وتخرطي، تعيشي وتخرطي، على الله الملوخيه تطلع كويس ويطلع وش حلو عليكم، تنسيش الشهقه بقى. الحق اسلم عليك يا احلى برنامج على الراديو. ده مين ده؟ وائل عبد الغني حبيبي. واقول ربنا يخليك يا رب، انت احلى وائل في الدنيا والله بعد اخويا، يعني عشان برضه ما بقاش كده. في الميكسر قمر قوي، شويتين بتوعي قلبت وش تقفل اللي قدامك من حياته. دي ايمي احمد. والله يا ايمي انا انا انا بحييك على الصراحه المفرطه دي والله. فعلا في ناس عليها قلبت وش، يا ساتر يا ساتر. في ناس تقول لك يا ساتير. في الحالتين اعوذ بالله. الاستاذه هديل حلمي بقى لها شويه مصر على حاجه، عايزه تعرف الشويتين بتوعي انا بقى بيبقوا عاملين ازاي. والله على حسب، والله على حسب، عشان ما اكذبش، بص انا بكلم منتهى الصراحه. ساعات بيبقى خدوم بالصوت، ساعات بسكت خالص يعني بتبقى قلبة وش. لا مش هقول التالت. المهم انا مش لازم برضه ابقى نقلب كتاب مفتوح قوي كده، مش معقول. قول اي حاجه انت عايز تقولها، قول ما يهمكش. دي وفاء، ربنا يخليكي وفاء. ما انا بقول اهو، وانا بعمل حاجه غير انا بقول. مجدي من مدينه نصر بيقول بقول لمراتي ماما جايه تقعد معانا يومين، ردت وماله، ودخلت الحمام بقى لها ربع ساعه. ممكن تشغلي موسيقى رعب لحد ما تخرج؟ لا يا مجدي. والدتك تيجي وتعمل ايه عايزاه، وتقعد تحط رجل على رجل، واللقمه تتحط وبعديها تشال 10 ويتحط لقمه تانية، تعمل ايه عايزاه. العكس، ده هي تلاقيها دخلت بتروق البيت. ليه ظالمها؟ بطمني عليك بكره. المهم محمود علي بيقول بسمعك من القاهره، حابب امسي على حضرتك والساده المستمعين، وعايز امسي على الاستاذ وائل مجدي زميلي في الشغل، اللي هو دايما بيعمل عليا شويتين بتوع دول، وعايز اسمع حاجه لتامر عاشور. حاضر، بس كان يا ريتك كنت قلت لي بقى ايه هم الشويتين بتوع. طيب انا والله العظيم ما عارف اعمل ايه، هو في رسائل كتير. طيب اخر رساله احمد من الكويت بيقول بهدي اي اغنيه حلوه البهاء لنور في اسكندريه. هو انت زعلان مني في حاجه؟ ولا مره قريت لي رساله ليه، مع انك قريت للكل. منور الدنيا كلها والله. معلش لو انا اتاخرت عليك في قرايه الرساله، بس والله من الضغط. بس انا مبسوط ان في ناس بتسمعنا من الكويت، من السعوديه، من البوسنه، من المغرب. منين تاني؟ في اماكن تانيه كتير. انا مبسوط ان ناس كتير جدا بتسمعنا من بره مصر. طيب احنا خلاص لازم نختم حلقتنا فورا. المهم النهارده كنا بنتكلم وبنقول على ان كل واحد فينا بيبقى عنده شويتين بيعملهم وقت اللزوم. فساعات تلاقي اللي قدامك يقول لك ايه، وانا ببلاش الشويتين دول عليا. وشفنا الشويتين بتوع كل واحد عاملين ازاي. في ناس بيبقى عندها عصبيه، وفي ناس عندها حنيه، وفي ناس عندها دبلوماسيه، وفي ناس عندها عنجهيه، ونظريات علميه، وروقان ساعات عصريه، وحاجات كتير قوي على شويه تطبيل برضو ما بيمنعوش ساعات بيبقوا موجودين على ترقب. المهم ان كل واحد فينا عنده شويتين. اهم حاجه ان الشويتين بتوعك حاول دايما تكون متجدد فيهم، يعني بلاش تفضل ماشي على وتيره واحده. ان طالما ان هو قال لك كده يبقى انت من الاخر ما بتغيرش. غير. وعلى فكره ده مش نفاق ولا رياء، ده دبلوماسيه. انت بتحاول ان انت تخرج من موقف معين بطريقه معينه. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90. بكره قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، اشوفكم بكره على خير، واحلى ساعتين جامدين في الدنيا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك. وخلال اجتماع مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، وجه رئيس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين الوزارات لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وذلك بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة. أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع صناعات خام الفوسفات نظرا لما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير البترول. وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المتواصلة لتعظيم الاستفادة من المقاومات المتواجدة على أرض مصر من هذا الخام المهم. مصر أدانت حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة. كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. مصر أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف ودعمها لكافة جهود باكستان، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار. ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبل 107 من المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق تابع آليات العمل خلال المرحلة الحالية والتي تشهد عددا من الملفات الحيوية المهمة، وفي مقدمتها موسم توريد القمح المحلي والاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، واستهام يواجه الآن أرسنال بالدوري الإنجليزي، وفي ذات الإطار تعادل نوتنغهام ونيوكاسل بهدف لكل منهما، بينما تعادل بيرنلي وأستون فيلا بهدفين لكل منهما. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: مساء الفل، مساء الجمال والسعادة على أحلى سميعة في الدنيا، سميعة الراديو 90 90. سالي سعيد ورامي الحلواني بدأوا معاك من دلوقتي ولحد الساعة 9. لو كنت رايح ولا
2: جاي أخجلتني من الطاقة الجميلة دي. الطاقة أنا مش عارفة أوصل لها، بس أوصل لها أوصل لها.
1: الدنيا جميلة وحلوة وعسل عسل عسل.
2: مساء الفل عليك يا روميو، مساء الفل على كل الناس. الجو بدأ يحرر شوية بعد الساعة اللي كانت حاصلة كام يوم اللي فاتوا دول.
1: بلاش نقول كده في الراديو عشان خاطر محدش ضامن الجو. نقول الجو حر اتسقع، نقول الجو برد اتحرر، فما فيش حد مين رايح فين جاي.
2: احنا لسه فصل الربيع، خد بالك
1: كده الربيع.
2: ايوه احنا لحد 21/6 في الربيع، من بعد 21/6 والله اعلم هيحصل ايه في النهار.
1: ربنا كريم. المهم ايه، ربنا يهونها على كل اللي رايح وكل اللي جاي النهارده.
2: بس احنا في موسم امتحانات، لازم نقول بقى ان احنا في موسم امتحانات. الشارع رايقه، انزل اي مول دلوقتي يا رامي اتفضل، مفيش حد ماشي في الشارع، كله الناس بالليل كلها في المذاكره والامتحانات،
1: كله عامل معسكر المذاكره.
2: الله يكون في عونكم.
1: بس خلينا نقول نصيحه بقى حلوه كده، يعني ارجوكم ارجوكم. والله احنا كنا اطفال وكنا شباب وكنا ولازلنا شباب طبعا. بس الفكره والله بجد، حافظوا على نفسيات اولادكم. اولادنا دول نعمه ربنا علينا وهديته لينا، فما ينفعش ايه نحسسهم بقلق وتوتر. طبعا الحزم حلو، بس الحزم المتوازن، ما يبقاش فيه تعنيف، ما يبقاش فيه مقارنات. وفروا لهم الاجواء المريحه عشان يعرفوا يكتسبوا المهارات بتاعه المذاكره ويحصلوا نتائج حلوه جدا باذن الله في امتحاناتهم. يا رب بالتوفيق،
2: يا رب يوفق كل الناس يا رب ان شاء الله، ويعين الاهالي على التعب والضغط الفتره دي، وان شاء الله فترة تعدي على كل خير. وخلاص احنا اسبوعين ثلاثة هنخش في عيد الاضحى. كل سنة وانت طيب، مؤقتا يعني، بس يعني
1: مؤقتا ليه ان شاء الله؟
2: مؤقتا لحد قصدي عيد الاضحى يعني.
1: ربنا يبلغنا كده وقفت عرفات وثوابها. وقبل ما ندخل في الموضوع نطلع فاصل الاول.
2: يا سلام،
1: هي بدأت معايا
2: يا سلام على الدقة.
1: اغنية
2: يلا بينا نسمع ونرجع نكمل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: احجز زيارتك للنسخة 11 من ديزاين شو، المعرض الدولي الأهم في مصر والشرق الأوسط لابتكارات التصميم، التشطيبات وحلول الأثاث والديكور المتكاملة. أكثر من 200 علامة تجارية محلية وعالمية هتقدم أحدث حلول الديكور للمشروعات السكنية الإدارية والفندقية تحت سقف واحد في الفترة من 14 ل 16 مايو بمركز مصر للمعارض الدولية التجمع الخامس. للتفاصيل والحصول على دعوتك زور www.thedesign-show.com. معرض ديزاين شو، عالم من التصميم والإبداع. رقم التسجيل الضريبي 53 58 75 460.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 99@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: لسه مكملين معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90. وزي ما احنا متعودين طبعا احنا معاكم طول الوقت، بس الموضوع النهارده تقيل شويه، مش تقيل عشان بس ما يعني محتاج ان احنا ايه نقعد ندردش فيه كده على رواقه زي ما بيقولوا.
2: هندردش وحنقول كلام كتير مش تقيل، بس الموضوع تقيل، معرفش انا بقول ايه، بس المهم يعني ايه روق دماغك وركز في الكلمتين دول. واحنا لا بننصح ولا بننظر قد ما بندردش، وكلنا تجاربنا بنعلم بعض من اخطائنا.
1: لما حد يغلط في حقك اول حاجه تيجي في بالك ايه؟ هل بتقول هصلح اللي انكسر، والله خلاص قفلت معايا يا معلم ومع السلامه ومش هشوف وشه تاني؟
2: حلو ده. دخلتيها لفتيها لي. بصي، عايز اقولك على حاجه. على حسب الغلطه. وخلينا نتفق النهارده ما دام انت بداتيها كده ان احنا نقول عنوان حلقتنا، ولو كنت رايح ولا جاي نقول لك انت في المواقف اللي بتتعرض لها رايح تصلح ولا جاي تخلص.
1: بالظبط. امتى ممكن تكون بتدي فرصة تانية؟ امتى بتقول وانت يعني واثق من نفسك شكرا، رصيدك نفذ؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. امتى بنقدر نقول ماشي وعفى الله عما سلف، وامتى بنقدر نقول لا شكرا خلاص انا مش هقدر اكمل في هذه العلاقه التوكسيك؟
2: هنسيبك تسرح كده. هنسيبك. ما لا، مش في العلاقات بس، حتى في الشغل يعني. وحتى في التصرفات، حتى في سلوكياتنا احنا واحنا سايقين في الشارع وبنحتك ببعضنا. خلينا نطلع فاصل سريع جدا ونرجع بقى نتكلم كده بروقان وتفاصيل اكتر في فكره الفرصه الثانيه اللي انت قلتي عليها، وفكره كمان امتى بتقول الرصيد نفذ.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الرقم 90-90.
1: بيراميدز يواجه الزد في 8:30 من مساء اليوم، وذلك في نهائي بطولة كأس مصر 2026. برشلونة يواجه ريال مدريد في 10:00 مساء بكلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني. وستهام يواجه الآن أرسنال بالدوري الإنجليزي، وفي ذات الإطار تعادل نوتنغهام ونيوكاسل بهدف لكل منهما، بينما تعادل بيرنلي وأستون فيلا بهدفين لكل منهما. أما في الدوري الإيطالي، يلعب الآن بارما أمام روما، ويواجه ميلان أتلانتا في 10:45 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. رايح ولا جاي مع سالي سعيد.

0: الفرصة التانية دي بتبقى زي استثمار. استثمار لو حطتها في شخص غلط أو شخص مش مناسب أو شخص مش مظبوط بتبقى بتضيع وقتك ومجهودك كله على الفاضي يا أستاذ.
1: مش عارف ليه انا بسكت كتير في الحلقه
0: مش دي. عارف ايه يا عم النبيه اللي انا قاعد عنه.
1: لا والله بس احيانا احيانا اقول لك ايه بين قوسين كده التصليح
0: ايوه
1: بيبين الغلاوه ممكن. عندنا بشكل
0: ممكن جدا أكبر. ممكن
1: يعني لا انا باقي عليه فخلاص
0: انا ممكن. بص في ناس ما بتحبش حد يزعل منها, ما بتحبش ان يكون في مشكله مع حد, ما بتحبش ان يكون في تنشن مع حد اصلا. فانا باقي على الشخص ده, انا قاعده رامي هو والله غصب عني ممكن يزعل مني لو انت عصبت مثلا غصب عني. لا انا لا ثواني سيبك من العصبيه دلوقتي, لا انا مش عايز الشخص ده يزعل مني, ما بحبش الشخص يزعل مني اصلا, ما بحبش الشخص يزعل مني حتى لو هو غلطان فيا. انت متخيل في ناس بتبقى كده؟
1: لا بس هي برضو معزه ومكانه في القلب ومواقف وتراكمات حلوه فلما
0: بتلاقي اصلا
1: حلو. بس هقول لك على حاجه برضو في فكره ان انا دلوقتي نضرب المثل بينا وبين بعض, احنا عشرة سنين السنين صحيح. داخلين في اكتر من 13-14 سنة حلو يا رب العمر كله. عملتي موقف مرة واثنين وثلاثة والتمثلك العذر مرة واثنين وثلاثة
0: بعد كده ترفضني من برنامج.
1: لا ليه
0: لا.
1: لا بس الفكرة نفسها اللي هو ايه, كل مرة الواحد بيبلع الزلط زي ما بيقول او بيعدي الحوارات عشان خاطر في تراكمات حلوة, فافتكر الحلو وانسى الوحش او اشوف الميزان عندي الحلو اكتر ولا الوحش اكتر, فبتلاقي ان الحلو اكتر والجدعانة اكتر, فبالتالي ما ينفعش ابقى انا السبب في ان انا اقضي على العلاقة دي او انهي صداقة دي. فهنا بتيجي فلسفة الفرصة التانية, انت بتقيم بقلبك وبعقلك الشخص اللي قدامك يستحق الفرصة التانية ولا ما يستحقهاش.
0: الرصيد بقى ممكن ما يخلصش فجأة. دي بقى اللي هنتكلم
1: بس ايه العلامات, علامات الرصيد
0: نفسه. ممكن يعني هو لما مثلا تلاقي تجاهل, ممكن تلاقي مثلا حاجات, ممكن تلاقي الاعتذار ده مثلا ممكن يبقى كلمه ما لهاش اي لازمه اصلا لو الشخص خصم ميت من جواه. انت فاهم قصدي؟
1: يعني انت شايفه ان تكرار نفس الغلط هو اللي ممكن بمنتهى البساطه يخلص الرصيد؟
0: طبعا, لان اول مره غلطه, تاني مره ممكن تبقى اختيار. لما بختار تكرار الوجع ده فيبقى انت يا معلم اللي بتقوله ايه, خلصني منك بقى عشان انا زهقت تماما مش عايز اكمل في هذا الموضوع تاني.
1: يعني بمنتهى البساطة انت اللي بتدي مفتاح انهاء العلاقة باسلوبك طبعا. وبتعاملاتك
0: مش فارق معاك الشخص التاني.
1: واحنا برضو بقى خلقنا ضيق في العادي,
0: الحياة يعني. بقت صعبة يا زرومي. اسكت بقى. اسكت ما تخلينيش اتكلم. الحياة بقت صعبة بس احنا بنحاول.
1: غني قولي يا ست اصالة.
0: اغني صح.
1: اسكت بقى. نطلع فاصل
0: نغني,
1: احنا نغني لوحدنا عشان محدش يغني علينا اكتر من كده. فاصل سريع في رايح ولا جاي على هو الراديو 90 90 لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربعة من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90. و
2: جاي تصلح
1: ايه
2: ولا رايح تصلح ولا جاي تخلص؟
1: انا دايما عندي مشكله في موضوع الحلقه بقى، يعني بحس ان روح هو بيلم الدنيا ورا.
2: لا انت عشان خاطر يعني بتدخلي في تفاصيل الموضوع. ما بتحطيش عنوان للحلقه. انا بحب احط عنوان للحلقه دايما.
1: نظام رامي.
2: طيب في مثلا حد يقول لك ايه، انا قعدت اصلح 5 سنين في علاقه وفي الاخر اكتشفت اني كنت بصلح في حاجه منتهيه اصلا.
1: بالظبط، هو ده اللي موقع عليه فكره التعلق المرضي،
2: بس باسم الفرصه الثانيه.
1: يعني تبقى حاجه كده.
2: طيب
1: يعني
2: نرجع تاني ونقول امتى التصليح بيبقى بقى واجب اساس لازم اصلح. يعني بص يا سالي، مش عايزين نبقى قاسيين بالزياده ونقول مثلا لو الشخص تاريخه معانا ابيض وعمل هفوه مش حرام نخلص عليه فورا.
1: اكيد، لان لو في تراكم من المواقف الحلوه دي ممكن تكون يعني بتشفق على صاحبها شويه. تمام. هنا بنروح نصلح بقلب جامد لاننا عارفين ان الشخص ده هيستاهل ان احنا نعمل ده.
2: ففعلا بجد بيبقى ايه، حرام جدا ان احنا نقول لك ايه خلص خلص ليه، انت كده مستبيع يا باشا. والموضوع مش في دماغك.
1: هو في ناس تقول لك مثلا انا رصيد الناس عندي بيخلص لما بطلت عاتب. السكوت عندي هو علامه ان انا اصلا مش قادره اكمل.
2: انا جيت خلاص.
1: خلاص.
2: انا جاي اخلص اصلا.
1: انا جاي. هو ده الفكره بقى، فكره ان العتاب محبه، ولما العتاب بيخلص بيبقى الشخص خرج بره دايره الاهتمام تماما، يبقى خلاص حاسس ان هو بره الدنيا دي كلها.
2: انا ليه حاسك النهارده بتتكلمي بفيلسوف؟ يعني قال الفيلسوف، فاكره؟
1: قال المذيع.
2: قال الفيلسوف ده كان من علامات الاذاعه المصريه.
1: انا هو قال
2: المذيع
1: مش
2: بنحط التاتش بتاعنا.
1: مش فلاسفه،
2: مش فلاسفه.
1: احنا بندردش مع بعض.
2: احنا محتاجين برضو نمرن جهاز النطق. بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل رايح ولا جاي. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تابع الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك. وخلال اجتماع مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، وجه رئيس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين الوزارات، وذلك لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة. وفي اجتماع آخر مع وزير البترول، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع صناعات خام الفسفوت نظرا لما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذا القطاع، مشيرا إلى جهود الدولة المتواصلة لتعظيم الاستفادة من المقاومات المتواجدة على أرض مصر من هذا الخام المهم. مصر أدانت حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة. كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. كذلك أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف ودعمها لكافة جهود باكستان لحفظ الأمن والاستقرار. ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبل 107 من المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، وذلك في ظل احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. وأكد نتنياهو أنه يجب نقل اليورانيوم إلى خارج إيران وتفكيك منشآت التخصيب النووية. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق تابع آليات العمل خلال المرحلة الحالية والتي تشهد عددا من الملفات الحيوية المهمة، وفي مقدمتها موسم توريد القمح المحلي والاستعدادات المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. ورياضيا، بيراميدز يواجه زد في 8:30 مساء في نهائي بطولة كأس مصر 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: لسه بنكمل كلامنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. موضوع حلقتنا عن
2: انت جاي تصلح ولا رايح، لا رايح تصلح ولا جاي تخلص.
1: انا ماسك موضوع
2: حاجه كده،
1: موضوع اللعبه حلوه.
2: انا عجبتك، اوكي طيب خلاص. طيب عايز اروح لحته تانية برضو، وبرضو اللي بيتحط في المواقف اللي زي كده او قصه حياته او يومه اللي بيبقى فيها موقف شبه كده، يقول لك ايه، طب ما انا لازم برضو افرق بين الغلطه وبين الطبع. يعني في نقطه مهمه جدا لازم افرق واحط في دماغي كعقل وقلب، الفرق بين غلطه عابره وبين طبع متاصل.
1: هو اللي بيكذب مره ممكن، اللي بيكذب مره ممكن يتصلح، يبقى انا كسان الكذاب بطبعه ده رصيده مش موجود اصلا، خلصان من قد ما يبدا اصلح. دي محتاجه طرفين عايزين يصلحوا، مش طرف واحد بيعافر مع شخص عنده طبع صعب ان هو يتغير. وبعدين
2: تيجي نلعب،
1: انت لو ما تغيرتش هنلعب. انت لو ما تغيرتش تمام خلاص، او انت
2: انا مش مطالب ان انا اتحمل ويحصل لي بقى ايه،
1: كل احتراق نفسي من كتر التفكير. مفيش مخلوق على وجه العالم ما عندوش عيوب.
2: بس ارجع واقول لك برضو بلغتنا البسيطه من غير فلسفه، العتاب على قد على قدر على قد على قد المحبه. والله لا النوم ايه يا بنتي، احنا الساعه
1: عيد. انا كده كده بتكلم فكره ان احنا كلنا عندنا عيوب، كلنا عندنا عيوب للاستثناء، بس اقدر اتاقلم معاها، اقدر احلها، اقدر اساعد. لو الشخص عنده عيب قاتل، عيب قاتل ومش عارف يغيره، لو هو ما حسش ان هو عيب قاتل ولازم يغيره، فانا بنفخ في قلبها مخرومه حضرتك. تمام، لو انت عندك ضيق الكذب مثلا، وداء في ناس عندها مرض فظيع ومحلتوش باي طريقه وادركتش ان هي عندها غلط، فانا لا سوري، انا عايش مع واحد كذاب بطبعه طول الوقت ليه؟ لا سلام، باي باي، شكرا.
2: فكرتيني بالمعالجين النفسيين والدكاتره النفسيين لما يجي يقول لك ايه، معرفه المواجهه مع النفس والاعتراف بالخطا هو نص الحل للوصول لشيء ايجابي. طب انا كنت عايز العب معاكي لعبه سريعه، بس خلينا نطلع فاصل الاول.
1: لا نلعب عادي،
2: نلعب دلوقتي. طب يلا مفيش فاصل. حلو قوي، هقول لك مواقف وتقولي لي فيها هتخلصي ولا تصلحي. صديقه ليكي نسيت عيد ميلادك للمره الثالثه على التوالي.
1: كلنا بننسى، يعني انا نفسي بنسى.
2: بتنسي تاريخ ميلاد جوزك؟
1: لا طبعا، بس
2: ايوه،
1: لا طبعا
2: ايوه، الست المصريه الاصيله سالي سعيد.
1: ولا هو بينسى جوزي ولا
2: انا بنسى.
1: لا والله احنا الذاكره عندنا كلنا بلا استثناء محتاجين اوميجا 3 كتير قوي، يعني كلنا بلا استثناء بقينا صعبين قوي. فلا عادي جدا اللي ينسى عيد ميلادي ده لولا السوشيال ميديا اللي بتفكرنا اصلا بعيد ميلاد.
2: تصدقي
1: طبعا،
2: لا عقلا،
1: لو ما فيش سوشيال ميديا ولا حد هيفتكر اعياد ميلاد حد.
2: عقلانيه جدا جدا جدا واصيله جدا جدا جدا. طيب شريك حياتك ربنا يخليكي. لا انا مش بالعقلانيه دي، انا بيبقى عندي شيء من التهور بعترف بيه. يعني
1: الله خلي بالك يا جماعه، رامي متهور. كل اصدقاء رامي الاحباء اوعوا تنسوا عيد ميلاد رامي.
2: لا هم ما بينسوش،
1: انت مش فاكر، انت مش
2: فاكر، ينسوا الدواء اللي بياخده رامي. طيب لو شريك حياتك خبى عنك خساره ماديه كبيره.
1: لا طبعا، لو هتضايق اللي هو ليه يعني، ما لا هو خبى خساره ماديه، ما هو شريك حياتي هو انا برضه، احنا الاثنين واحد، ما الخساره دي علينا احنا الاثنين. حتى لو هو فلوسه معاه،
2: بس حتى مش هتلتمسي العذر ان انا عملت كده عشان خاطر ما احطكيش في ضغط زياده.
1: انا مش كده انا مش هخلص العلاقه عشان حاجه زي كده.
2: ما انا فاهم، بس يعني لو هتلتمسي العذر، لكن انت هتبقي متضايقه لو انت
1: اللي طبعا احنا زي ما اشتركناش في، احنا هنشترك مع بعض في الحلو بس، ما نشتركش في الوحش.
2: والله اصيله، والله اصيله. لا نطلع فاصل بقى احتفالا بهذا، ما شاء الله الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل
1: الدردشه. والله اي حد اكيد، لو هو برضو دي حاجه كويسه من الشريك ده بجد، عشان بس الموضوع هزار، دي اكيد خساره من الشريك. فلما هو يخبي، هو دي حاجه نبيله من الطرف ده، لكن مش هزعل منه.
2: بس الانبل بقى رد الفعل بتاع شريكة الحياة ان هي تكون انا معاك وفي ظهرك وجنبك ومسندك لحد ما الموجة دي تعدي ونرجع احسن من الاول. فيعني المثل اللي ضربته ساري ده موجود في الغالبية العظمى من الستات
1: والرجالة برضو. ممكن يكون خسارة مادية عند الست برضو، ولازم خسارة مادية عند الرجل
2: بس عشان الراجل هو اللي بيشيل
1: مثلا، هو ده الغالبية. بس عادي ممكن تحصل، ممكن واحدة فلوسها تتسرق وواحدة ذهبها يتسرق، ما دي خسارة.
2: ما هنقعد بقى نتكلم كتير،
1: يلا نطلع فاصل يا عم عشان ما زعلكش.
2: يلا بينا يلا بينا.
3: الو
4: الو يا قلبي.
3: ايوه
4: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
3: ايوه
4: هات لنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني رايح ولا جاي على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني. ومش عايز اقول نروح ندردش في شوية نصايح قد ما بقول ايه، مثلا ما نبقاش قطعين ارزاق في العلاقات، بس في نفس الوقت ما نبقاش شماسي في مطر ما بيخلصش.
2: يا التشبيه ده تشبيه بليغ،
1: مش عارف ما اعرفش جات منين. والله ايه المصطلح ده،
2: مش عارف.
1: ما علينا، ادي اخره الارتجال. يلا بقى مش مشكله. بس هو فعلا بجد ان انا بفضل اصد واتحمل اتحمل. طب ما خلاص، ما هو
2: الشمسيه
1: مش هيحس بقيمه دورك
2: وهياخد من صحتك وهياخد من طاقتك النفسيه والعصبيه. خلاص يا استاذ ريح دماغك، ريح الراحه. ان الراحه فين؟ انا ساعات مثلا لو في مناهده في حوارات في شغل او بره الشغل، والمناهدة دي مش انا واثقه ان هي توصلني لشيء، لا شكرا، اكسب براحتي وسلامي النفسي، لان هي دي اهم حاجه عندي. لو نفسيتي تعبت واتدمرت انا مش هبقى موجوده.
1: الخلاص،
2: بس شكرا،
1: هو ده المكسب.
2: والله احنا بعد ال 30 بنفكر كده، اللي هو فين راحتك النفسيه، فين انا، بس شكرا، انا باي باي.
1: انا من بعد الطوفان
2: لا مش بعد الطوفان، بس
1: انا الطوفان.
2: انا الطوفان. فين راحتي؟ والله انا قاعده ناهد مع شخص مش مقدرني او مش فاهمني. لا خلاص.
1: طيب بصي، على الواتساب حد بعت رساله بيقول لك ايه بقى، انا رحت اصلح كتير ولما تعبت عرفت ان الخلاص كان هو الصح من الاول.
2: شكرا انك وصلت لهذه النتيجه. تمام، بس وصلت لها على اساس ايه؟ برضو لازم تبعت لنا وتقول لنا يعني وصلت ده لامتى وفين، بعد ما انت اتدمرت كم مره، ولا انت اتدمرتي كم مره يعني.
1: وفي ناس برضو ما بتبقاش عندها قوه اراده او عقليه تتحمل ضربات كتير او حوارات كتير، فبيكون الخلاص او الانتهاء او القضاء على العلاقه ده هو الحل الامثل. وفي برضو ناس تانية تقول لك ايه، طب ما انت ما جيتش تواجه ليه، اديني فرصه بالمواجهه.
2: بالظبط،
1: فكده اصلا ممكن اقول لك ايه بصراحه، يعني كان في شيء من الاستبياع. بس برضو انت بتلخص، اقول لك ايه، برضو دماغ ناس كتير ممكن تكون متردده تاخد القرار بشكل سليم.
2: احنا عموما في الحلقه النهارده قبل يعني ما نخلص، بس مش هخلص دلوقتي يعني، بس نتكلم في فكره ان انت دايما ما تجيش على نفسك، دايما تعمل المريح لنفسك نفسيا. طبعا في ناس حواليك بيحبوك وفي ناس حواليك انت بتحبهم، فاليوم غلاوه ومجال من العشره والمحبه والود. حاول على قد ما تقدر طبعا، بس لو جت في لحظه تقعد تنصح وتكلم وتعمل وحس ان في حيطة سد انت مش شايف من الطرف الاخر، فتقدر تبعد شوية. يمكن البعد الوقت بسيط يصلح مع نفسه ونرجع تاني نتكلم. وارد يكون حل من الحلول، انت فاهم قصدي، ولكن برضو لازم احط جوايا الطرف الاخر حاسس بايه،
1: احط نفسي مكان الشخص اللي قدامي.
2: طبعا.
1: طب اقولك بقى على حاجة انت فكرتيني بيها دلوقتي، دايما مش حكايه بحب مش حكايه بحب الشخصيات اللي هي بتبرر كتير، او الشخصيات اللي هي ما بتفكرش وتاخد القرار عمياني زي ما بنقول. قد ما افتكرت دلوقتي، يا رب اللهم صل على سيدنا محمد.

0: رؤية صح، ساعتها بتعرف تاخد قرار سليم ما يبقاش فيه أذى للطرف التاني ولا أذى لصحتك النفسية انت
1: أكيد
0: نفسك.
1: أكيد ممكن ده يحصل طبعا بالطريقة دي، وان انت تشوف الحياة بشكل أوسع وأعمق وأكبر. فاصل ونرجع نكمل رايح ولا جاي، خليكم معانا.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: عصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: بس نكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90. وكلامنا النهاردة عن موضوع فكرة لو انت في حد غلط فيك تقدر تصلح بسهولة ولا تقفل الموضوع برمته.
2: رايح اصلح ولا جاي اخلص؟ طيب احنا اتكلمنا في الوقت اللي فات كله على العلاقات، صداقات، علاقات بشرية، تمام، بشكل عام يعني في حياتنا اليومية بنواجهها بسلبياتها وإيجابياتها. إمتى بقى بنكون مضطرين نتأقلم ومضطرين نتعايش؟ سي مثلا علاقتي بمديري في الشغل مش أفضل حاجة، مش أظرف حاجة، بيترصد لي الخطأ وبيترقب لي السقوط في أي حاجة كانت، يعني أتعامل إزاي ساعتها؟ ينفع اروح اخلص؟
1: لا مش ينفع تخلص طبعا ساعتها. انا حاسه فجاه رامي يكلمني كاني الضيفه الخبيره النفسيه التربويه،
2: وانا مش هقول تعليق
1: جو
2: بنتي.
1: طبعا مش الفكره ان انت تخلص، لازم يكون في محاولات مستمره، ولو وصلت لنقط سد ومش عارف تتعامل خلاص ممكن
2: حيد بقى، حيد بقى يعني مثلاً. الحدود تبقى حلوه جدا جدا مثلاً. في القصه دي
1: يعني في حلول لكل حاجه على فكره،
2: ما هو في حلول، بس برضو في ناس يقولك ده اكل عيش ورزقي في المكان ده، فانا هفضل قاعد، فانا بتعب نفسي بنفسي والضغط يزيد عليا واحس ان انا مش عارف انتج ولا عارف انبسط وانا شغال ولا مرتاح نفسيا، فساعتها اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه انت المواجهات برقي بذوق بشياكة بتروح تحل أي سوء تفاهمات بينك وبين زميلك في الشغل أو مديرك في الشغل بمنتهى الجمال والأدب، وما تمسكش حد عليك غلطة. وليه دخلت في الحتة دي؟ لأن في حد من المستمعين على الواتساب بعت، فيعني لفت نظري للجزئية دي. أنت بتتعامل بذوقك بذوقك بذوقك، انتقي ألفاظك، ابعد عن الشبهات تماما، اتعامل برقي واتكلم بصراحة بس بذوق برضو عشان ما حدش يمسك عليه غلط. دي كلمة السر، يعني مهما تكلمنا نقولك ان انتقاء الالفاظ وقت الضغوط في الشغل والمواجهات اللي بتحصل في الشغل بتبقى كلمة سر ان احنا نعدي حاجات كتير ونحافظ على اكل عيشنا.
1: لا وفكرة الوعي يعني برضو انا بحس ان احنا لازم نحط نفسنا برضو مكان الطرف الاخر شوي، ما بقاش دايما طول الوقت المدير هو اللي وحش، المدير مش عارف اعمل ايه.
2: حط نفسك يا سيدي مكان المدير.
1: مش بهزر، انا بجد في بعض الحاجات ممكن يكون زمايلك في اقسام تانية تقعد تقول ما هو حد بيشتغل لي في المكان، هو في حد بيشتغل غيري في المكان؟ لا بيشتغلوا غير، بس احنا دايما بنشوف نفسنا احسن حد، بنشوف نفسنا اللي مش عارف ايه. في اخطاء طبعا كلنا بنخطئ في ده طبعا كلنا، مش بقول كلنا، بس قصدي في لحظه حط نفسك في الطرف الاخر لحظه بس، ومكان زميلك ده ومكان زميلك ده ومكان زميلك ده. وفي ناس مش شريفه، ما بتشتغلش بشرف، عارف انت تشتغل بشرف
2: او ضمير بمعنى اصح،
1: شرف وعندها الشرف في الشغل، عارف انت تشتغل بشرف، عارف انت تشتغل بنوبل. هو ده بس اللي ممكن يكون ما نحطوش في دماغنا شويه، ان احنا ما نشتغلش بنوبل كلنا بقى انا وانت بكله.
2: عارف اقول لك على حاجه، يجي برضو المصطلح العام المتداول على السوشيال ميديا وحتى بينا في قعداتنا واحنا بنسمع على القهوه وبنرغي مع حد، يجي يقول لك ما على قد فلوسهم. لا
1: لا،
2: انت ارتضيت يا معلم فتعمل اللي عليك والموكل ليك بشكل يرضي ربنا ويرضي ضميرك قدام ربنا.
1: والله يا رامي انا بحس يعني ان كلمه نوبل دي لما بسمعها كده اسمع مش عارف، الراجل ده كان راجل الناس بتوع زمان كان راجل نبيل، كان راجل نبيل. الكلمه دي بحس اني بتنفس بيها لما تلاقي حد اخلاقه زي اخلاق النبلاء، يتعامل مع الست ازاي ويتعامل مع زميله ازاي في الشغل ويتعامل ازاي
2: وبيختلف ازاي
1: ويحترم الشخص الاخر ازاي مهما كان مختلف معاه، ويحترم كل الناس كبير وصغير وقليل فين بقى ده؟ تسمع شخص بيحترم كل الناس كده؟ والله والله انا جسمي بيقشعر لما اشوف حد اقول ده اخلاق فارس،
2: في
1: اخلاق حد نبيل.
2: في ناس كتيره جدا
1: في طبعا كده، في
2: وفي سلوكيات كتيره حلوه، بس للاسف في عصر السوشيال ميديا وفي حياتنا اليوميه والموبايل اللي ما بنسيبوش من ايدينا بقى جزء من ودنا تقريبا وقصاد عينينا 24 ساعه، الوحش هو اللي متصدر، السلبيات هي اللي بتتركز على الحاجات دي. الناس العين بتاخد يعني زي ما بيقولوا ايه، الحلو بياخد العين. السوشيال ميديا خلت الوحش ياخد العين، يبقى هو على طول الترند هو اللي على طول متصدر.
1: فاحنا نختم بقى حلقتنا النهارده
2: يلا بينا
1: بالخلاصه دي، فكره الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه انا ورامي دلوقتي، على فكره انه ان احنا نقدر نبقى كويسين. لو انت رايح للطرف التاني، ملخص الموضوع يعني، رايح للطرف التاني والطرف التاني ده خلاص هو ممكن يكون بيضايق ومش عايز يكمل في العلاقة دي، فخلاص استوعب، لازم يكون عندي وعي. ساعات بنغلط،
2: اقرا الاشارات.
1: ساعات بنغلط، الاشارة دخلتني غلط. يا لحظة، دورت الاشارة
2: علامة غلط. يا رب
1: وطلعت غلط في الاخر، فاهم قصدي ايه دي لا بس يعني لازم نشغل عقلنا شويه، احنا ساعات بننسى نشغل هذه الاداه اللي موجوده عندنا.
2: لا ربنا اداها لنا. انت قلتي كلام حلو قوي قوي قوي، نشغل دماغنا ونشغل عقلنا وندي فرصه لقلبنا ان هو برضو بيختار، والرحمه بينا وكل حاجه حلوه، بس في نفس الوقت يعني ما اخدش القرار غير وانا متاكد 100% بان انا جاي اخلص مش رايح اصلح، في أضيق الظروف وفي مواقف يعني خلاص بقى ما فيش حل، ما فيش أمل خلاص. لكن ما بلاش استسهال، خلونا نبقى باقين على بعض. والكلام اللي انت قلتيه من لحظات، فكرة النبل والشياكة والرقي والذوق والحاجات دي، احنا نقدر بأيدينا نكون راقيين، نكون أخلاقياتنا عالية. تربية أبونا وأمنا في البيت، مش هقولك تربية زمان وتربية دلوقتي، هي التربية واحدة، الأصل واحد. الفكرة بقى أنا بصيغها ازاي في تعاملاتي في الوقت الحالي. احنا حلوين جدا وكويسين جدا، بس في شويه تراب لو شلناهم هنرجع نلمع اكتر من الاول.
1: ده هي. بس ف يعني ده ملخص لطيف كده، يا رب تكون الحلقه كانت لطيفه عليكم. حبينا ندردش النهارده دردشه خفيفه كده معاكم في الحلقه، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده.
2: بكره ان شاء الله بقى حلقه جديده،
1: حلقة معانا ضيف مهم كمان،
2: وضيف غالي جداً. غريب هيكون معانا بكرة ان شاء الله على هوا الراديو 90-90، الفنان الجميل محمد أوتاكا، ودردشة برا الصندوق، ومفاجآت عن هذه الشخصية هتسمعوها مع سالي سعيد ورامي الحلواني في رايح ولا جاي على هوا الراديو 90-90. ودلوقتي نقول لكم
1: باي باي
2: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تابع الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك. وخلال اجتماع مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، وجه رئيس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين الوزارات لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وذلك بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة. مصر أدانت حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة. كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. وكذلك أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف ودعمها لكافة جهود باكستان لحفظ الأمن والاستقرار. ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبل 107 من المرضى والجرحى والمرافقين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، وذلك في ظل احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. وقال نتنياهو إنه يجب نقل اليورانيوم إلى خارج إيران وتفكيك منشآت التخصيب النووية. اقتصاديا، وزيرة الإسكان راندا المنشاوي تفقدت أبراج الداونتاون والحي اللاتيني ومركز المؤتمرات والمعارض بمدينة العالمين الجديدة. كما أكدت وزيرة الإسكان ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة العالمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع الرائدة. ورياضيا، برشلونة يواجه ريال مدريد في العاشرة من مساء اليوم بكلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. إيه
2: الجديد؟
3: يا مساء الخير والهنا والسعادة على أحلى سميعة سماعة الراديو 90 90. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج إيه الجديد. أنا داليا الخطيب بكون مع حضراتكم كل يوم حد من 9 ل 11. عندنا النهاردة حلقة مليانة أخبار وترندات كتيرة قوي وحاجات حلوة وحاجات كده شغلتنا كلنا على السوشيال ميديا. عندنا افتتاحات، إنجازات جديدة الناس كلها بتكلم عنها، وعندنا مشاهد مختلفة من جدعنة المصريين اللي تستاهل ان احنا نقدمهم لحضراتكم ونقول لهم شكرا على الهوا. اسبوع مليان بأحداث كتيرة، واحنا هناخدكم في جولة مليانة حكايات عن اهم الاحداث. بس نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا. قبل ما نبدأ حلقتنا عندنا سؤال النهاردة بيقول ايه بقى؟ ايه اكتر موقف انساني شفته حسسك ان الدنيا لسه بخير؟ يعني امتى كده وقفت قدام مشهد عجبك قوي وقلت ياه الدنيا لسه بخير؟ هستنى تكلموني على 2-18-10-8-66، SMS 199، عندنا واتساب 010-400-90-90-4، وممكن تكتبوا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا.

0: كوكتيل جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: ورجعنا لكم من بعد الفاصل ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة من برنامج إيه الجديد. دايما عمار يا مصر برئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها والأمن اللي احنا عايشين فيه، وطبعا الحدث الأبرز اللي كلنا تابعناه وهي جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع الإسكندرية. الجولة اللي جت في إطار زيارته الرسمية لافتتاح مقر جديد لجامعة سونجو في مدينة برج العرب في الإسكندرية، وطبعا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين الأفارقة. الافتتاح كلنا شفناه امبارح وكان بيعكس قوة الروابط اللي بتجمع بين مصر وفرنسا. وعلى هامش الافتتاح الرئيس السيسي اصطحب الرئيس ماكرون في جولة سياحية بدأت في الممشى السياحي لكورنيش الإسكندرية وزيارة قلعة قايتباي، وكانت جولة سياحية مميزة جدا جدا جدا كلنا طبعا تابعناها ومارية السوشيال ميديا. النهاردة بقى شفنا جولة من نوع خاص للرئيس الفرنسي ماكرون، جولة مليانة كده بتفاصيل مميزة جدا جدا ومبهجة جدا جدا مش هتشوفها غير في مصر. جولة الرئيس ماكرون كانت في شوارع عروس البحر المتوسط اسكندرية، وتحديدا في شارع خالد بن الوليد. وأنا الحقيقة بحكي لحضراتكم مش عارفة هو إزاي قدر يعمل كده، بس طبعا ما نقدرش، ما حدش قدر يعمل كده غير في مصر يا جماعة. شارع خالد بن الوليد طبعا كلنا عارفينه شارع زحمة جدا، بس الرئيس الفرنسي ماكرون كان مستمتع جدا جدا وقال فعلا يعني مين ما يحبش اسكندرية ويحب انه يتمشى في شوارعها. النهارده شفنا الرئيس ماكرون وبياخد جولته الصباحيه وبيجري بين شوارع اسكندريه وسط الناس اللي كانوا مش مصدقين، يعني احنا يا جماعه ده الرئيس ماكرون بيجري كده وسطينا وبيمارس رياضته عادي وبيقف على الكورنيش ويتصور معانا. مشهد كان جميل جدا جدا جدا، والحقيقه كان مالي سوشيال ميديا وترند جدا جدا. مش بس كده، هو كمان فضل يتصور مع الناس وشفنا فيديوهات وهو بيمارس رياضه الضغط. يمكن دي مش اول مره نشوف فيها الرئيس الفرنسي ماكرون هو بيتمشى في شوارع مصر وبيستمتع بمعالمنا الجميله. احنا طبعا شفناه السنه اللي فاتت طبعا من حوالي سنه بالظبط في شوارع الحسين وخان الخليلي بصحبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت من أكتر الجولات المميزة اللي دايما بتأكد على مصر دايما هي بلد الأمن والأمان، ودي حاجة مش هتشوفوها غير في مصر وبس.

0: جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدف.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. دلوقتي بقى هنتكلم عن تمهل نحن بانتظارك. ده الشعار اللي انطلق من خلاله فعاليات أسبوع المرور العربي اللي بيكون ممتد من 4 مايو ل 10 مايو. طبعا الهدف للحد من الحوادث المرورية ورفع التوعية المرورية لكل المواطنين. احنا عندنا وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة حققت نجاح كبير جدا في تطوير الخدمات المرورية وفي وحدات التراخيص. الحقيقة مجهود كبير جدا بتقوم عليه وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بكل قياداتها المميزة عشان تسهل على المواطنين أبسط الخدمات سواء في وحدات التراخيص أو في الشوارع والطرق عشان تقلل من الحوادث. احنا معنا دلوقتي عشان نعرف تفاصيل اكتر الدكتور اللواء ايمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسه المرور وخبير سلامه الطرق. مساء الخير يا سياده اللواء.
4: اهلا بيك يا استاذ داليا واستاذه المستمعين. اهلا بيك،
3: اهلا بحضرتك، منورنا في برنامج ايه الجديد.
4: ربنا يخليكي، ده نورك يا فندم.
3: عايزين نعرف من حضرتك، شايف ازاي الجهود الخاصه بوزاره الداخليه والاداره العامه للمرور في الفتره الاخيره للتقليل من الحوادث المروريه؟
4: والله طبعا اتفاقا مع طبعا هي مبادرة الأسبوع المرور العربي، ده بيبقى تحت مظلة جامعة الدول العربية، ينطلق في كل الدول العربية. يمكن في أسبوع آخر بيبقى أسبوع عالمي بقى، بيبقى في شهر نوفمبر. ده إحياء للوعي المروري، يعني هدف الرئيسي منه نحو طرق أكثر أمنا، وهي مسؤولية مشتركة، مسؤوليتنا جميعا. يمكن السنة دي بتطلق تحت شعار تمهل نحن في انتظارك. واضح من الشعار ان احنا بنتكلم هنا على السرعة تحديدا، يعني وزارة الداخلية طبعا مشكورة مشاركة في هذا الاسبوع بعدد كبير من الجهود، مش في خلال الاسبوع بس وانما على مدار العمل. وحضرتك بترصدي الجهود اللي بتقوم فيها وزارة الداخلية والاجهزة المختصة بالمرور، بقى في جهود كبيرة لا ينكرها الا جاحد، يعني جهود كبيرة في مجال الضبط الحركة المرورية على الطرق، توسع في الحركة في الضبط الإلكتروني، توسع في التحكم الإلكتروني، الكاميرات اللي على الطرق، الرادارات اللي على الطرق، التحكم الإلكتروني. أعتقد كلنا لامسين ده، يمكن ناس بتضايق يقول لك ده فيه بقى فيه كاميرات كتير ورادارات كتير. هي موجودة، الهدف منها إن نتمهل، لا نتجاوز السرعة المقررة لدي الخطورة الكبيرة. بالإضافة للخدمات الجمهورية الكبيرة اللي بدأت وزارة الداخلية تتوسع فيها بشكل إلكتروني بشكل كبير، تجديد التراخيص سواء المركبة أو التسيير، شهادات البيانات، تدفع الرسوم والسداد والمخالفات، كل ده يتم إلكتروني. أعتقد في طفرة كبيرة في الخدمات الإلكترونية ساقا طبعا مع التحول الرقمي الكبير للدولة المصرية. أعتقد ما يعني وزارة الداخلية عاملة خطوات رائعة جادة في مجال تيسير الخدمات على المواطنين، وأيضا في مجال تحقق السلام على الطرق. ولكن مش وزارة الداخلية هي المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف، كلنا مسؤولين. السلام على الطرق مسؤولياتنا جميعا، عشان كده بنقول هي مسؤولية مشتركة
3: طبعا.
4: مسؤولية الإعلام، وانتو أشكرك على أنك أتحتي فرصة لهذا الموضوع، لكن عايزين نتوسع في ده. الإعلام مسؤول، التربية والتعليم مسؤولة، الثقافة مسؤولة، رجال الدين مسؤولين، الكنيسة مسؤولة، كلنا مسؤولين نعلم أطفالنا ونعلم أبنائنا السلام على الطرق، إزاي يمشوا صح، إزاي يكونوا في أمان وهم موجودين على الطرق سواء مشاة أو راكبي السيارة.
3: الدكتور اللواء أيمن الضبع بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتيني في برنامج إيه جديد.
4: أشكرك شكرا.
3: نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.
0: إيه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
5: بيراميدز متقدم بهدف على زد في نهائي بطولة كأس مصر 2026. برشلونة يواجه ريال مدريد في 10 من مساء اليوم بكلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني. الأرسنال يفوز على وستهام بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي، وفي ذات الإطار تعادل نوتنغهام ونيوكاسل بهدف لكل منهما، بينما تعادل بيرنلي وأستون فيلا بهدفين لكل منهما. منتخب مصر للكونغوفو يغادر إلى الصين للمشاركة في كأس العالم للسنة.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: I'm serious.
1: إيه الجديد مع داليا الخطير على الراديو 90 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها

0: كوكتيل جديد مع داليا الخطير على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة. الجديد.
1: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على راديو 90 90 هواها مصري. من أسبوع المرور العربي وتمهل نحن بانتظارك، وطبعا بنوجه التحية لدار عام المرور على الخدمات اللي كانت موجودة في اسكندرية في زيارة الرئيس ماكرون. حاجة تشرف بصراحة، يعني الخدمات مالية اسكندرية كلها، وحاجة مشرفة وحاجة جميلة. ونروح بقى دلوقتي لغزة، يعني الأمل، التمسك بالحياة من بين الأنقاض. من اللقطات اللي حبيت أني أشارككم فيها، ماراثون فلسطين الدولي اللي تم برعاية اللجنة المصرية في غزة. يوم الجمعة اللي فاتت انطلق ماراثون فلسطين الدولي في نسخته 10. لو فاكرين ان الماراثون مجرد سباق جري، فاللي احنا شفناه على السوشيال ميديا ما بيقولش كده ابدا، يعني ده بيقول ان اصحاب الارض عندهم الروح العاليه والمنافسه القويه اللي جمعتهم وحدتهم. الحقيقه الماراثون انطلق تحت شعار نركض من اجل الحريه، يعني الموضوع مش مجرد رياضة وماراثون وسباق ومنافسة، لا خالص، يعني العنوان بيقول غير كده تماما. ماراثون فلسطيني في نسخته 10 كان له بصمة مختلفة، مش بس لأن تم إيقافه لمدة 2 بسبب الحرب في غزة، لكن البصمة الحقيقية كانت أنه جمع بين بيت لحم وقطاع غزة لأول مرة في وقت واحد. يعني مجرد ما انطلقت شارة البداية في غزة للماراثون، انطلقت أيضا شارة البداية في بيت لحم بالضفة الغربية. الماراثون انطلق بمشاركة أكتر من 2500 فلسطيني من فئات عمرية مختلفة، شباب، أطفال، عائلات، وناس بتجرب لأول مرة، وكمان أصحاب الإعاقات الجسدية كان ليهم دور مميز جدا جدا في الماراثون. الكل كان بيشارك في الماراثون ده عشان يظهر أمام العالم كله برسائل قوية وإيجابية جدا، وعشان العالم كله يعرف أن ماراثون أصحاب الأرض كان لأجل الحرية. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامجنا.

0: الجديد مع داليا الخطير على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة تعليم هدفها الحياة.
2: الجديد
3: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على راديو 90 90 هواها مصري. نروح دلوقتي نسمع الأستاذة إسعاد يونس وبرنامج زي ما بقولك كده ونرجع نكمل حلقتنا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: سلفادور ملحن أمريكاني شاب ولاعب جيتار وممثل أمريكاني، ابتدى يتشهر شوية ومقرر ينقل مكان سكنه لمنطقة في شمال غرب هوليوود عشان يبقى قريب من استوديوهات التصوير ويتعرف على الست اللي ساكنة جنبه، وهي عجوزة عمرها 89 سنة اسمها نورما. يشوفها في الأيام اللي بتروح تاخد فيها العلاج فيحييها وتحييه وخلاص. لاحظ انها بقالها فترة ما بتخرجش من بيتها، راح خبط عليها لقاها مكتئبة لأنها عرفت من الدكاترة إن خلاص جسمها رافض يستجيب للعلاج، وإنها المفروض تقضي أيامها الأخيرة في هدوء بعيد عن آلام العلاج. الشاب يتأثر ويقرر إنه ما يتخلاش عن جارته اللطيفة في أيامها الأخيرة. يروح للمكان اللي بتتعالج فيه ويعرف فعلا إنها مصابة بسرطان الدم، ومع وحدتها واكتئابها وسنها الكبيرة ما بقاش في أمل في الشفاء، وإنها يعني حسبة أيام مش أكتر. يقرر الشاب إنه ينقل جارته تعيش معاه في بيته ويبدأ يدعمها ويهتم بيها ويخرج معاها يوميا، يتمشوا ويروحوا الاستوديو سوا ويخرجوا يتعشوا برا، يعني كان لطيف جدا والله زي ما بقولكوا كده. وبعد الست ما كانت مكتئبة وأهملت في نفسها رجعت تاني تلبس وتحط مكياج وتسرح شعرها، والشاب يعني بقى بيضحك أكتر وبقت فرحانة من قلبها، حتى فحوصاتها اتحسنت كتير عن الفترة اللي كانت بتتعالج فيها. عملت لنفسها أكاونت على إنستجرام وفيسبوك، وهو كمان بقى بيشارك كل صوره معاها لأصدقاء اللي كمان اهتموا بدورهم بنورما وبقوا بيتابعوها كل يوم ويسألوا عنها. ويجي إذن ربك وتفارقنا نورما يوم 16 فبراير، ويكتب سلفادور كلماته الأخيرة عنها: رحلت صباحا نورما بابتسامة كبيرة على وجهها، ستظل روحها تتواصل معنا كما أنها غيرت حياتي، وأنا أرغب أن يهتم الجميع بالغرباء وجيرانهم والتعامل معهم بلطف، وحينما تحاول إضاءة حياة شخص ستضاء حياتك أنت. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. زي ما
1: صحيح غريب أمرنا ده يا جدع، إحنا اللي كنا بنقول غرب مين ده؟ دي عالم باردة وما بيحسوش ببعض، لكن إحنا هنا يا سلام قلبنا على بعض والجيران لبعضيها، والنبي وسع على سبع جار وجارك قدامك ووراك إن ما شافش وشك يشوف قفاك، ولسه الدراما بتورلنا أشكال وألوان من علاقات الجيرة، وبقينا بنستورد حكايات تعاطف الجيران مع بعضيهم من البر التاني من الكوكب، أولاي بجد زي ما بقولكوا كده. علاقات الجيرة بقت مبطورة، الكتب بقى عايزين تيجوا للحق، محدش يعرف حد، والشقق بقت كميونات منفصلة ملهاش صلة لا بيمين ولا بشمال ولا من فوق ولا من تحت. حتى الكومباوندات الجديدة بقت عاملة زي بيوت الباربي كده، زي ما يكون اللي عايشين جواها دول بلاستيك مش بجد. علاقتنا مع الجيران بقت بتتلخص في خناقات اتحاد الملاك وخناقات الركنة. يا مؤمنين، ده الناس بتنزل في الشارع يجيبوا شواشي بعض ويلموا عليهم القراض، وساعة ما يعملوا محضر ولا يجيلهم عسكري يكتشفوا انهم سكان شارع واحد ان ما كانش عمارة واحدة. او النبي زي ما بقول لكم كده، عملنا في نفسنا كده ليه؟ ايوه الدنيا تلاهي والحياة صعبة والناس مكفية على المعايش وبيتواصلوا مع كف ايدهم بالعافية، بس ما يضرش يعني من أقل القليل من الإنسانية والتواصل كده مع البشر المحيطين. واوعوا تنسوا إن ساعة الزنقة والحوجة الجامدة جارك بيبقى أقرب من أخوك. بنى جسور الود والتواصل أحيانا مش بيحتاج أكتر من ابتسامة وهزة راس وصباح الخير وخلونا نشوفكم. مش لازم قوي يعني تعملوا زي سلفادور، محدش طلب منكم كده، بس يعني الابتسامة لله يا جدع.

0: مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: أهلا بحضراتكم مستمعين الكرام، وبداية هذه الجولة الإخبارية بهذا النبأ العاجل، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وتابع الرئيس السيسي مدى الجاهزية. كما أجرى الرئيس السيسي حوارا مفتوحا مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، تناول القضايا على الصعيدين الداخلي والخارجي والتحديات التي تواجهها الدولة. هذا وأكد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الكفاءة. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة إلى مقر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في جاهزيتها. مصر أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عربت عن رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، ودعمها لكافة جهود باكستان لحفظ الأمن والاستقرار. ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبل 107 من المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. فلسطيني استشهد مساء اليوم في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد استلام رد إيران على مقترح السلام الأمريكي، مؤكدا استمرار جهود باكستان لتحقيق سلام دائم في المنطقة وخارجها، ولم يصرح المسؤول الباكستاني بمزيد من التفاصيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، وذلك في ظل احتفاظ طهران باليورانيوم المخصب. وأكد الرئيس الأمريكي أنه يجب نقل اليورانيوم إلى خارج إيران وتفكيك منشآت التخصيب النووية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد على ضرورة إتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التحضير للعملية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح الخميس الماضي بأن قادة روسيا وأوكرانيا اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام وتبادل الأسرى، وذلك بناء على طلبه. اقتصاديا، وزيرة الإسكان رندا المنشاوي تفقدت أبراج الداونتاون والحي اللاتيني ومركز مؤتمرات والمعارض بمدينة العالمين الجديدة. كما أكدت وزيرة الإسكان ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة العالمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع الرائدة. ورياضيا، برشلونة يواجه ريال مدريد في 10 مساء بكلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: كوكتيل جديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: الجديد.
3: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. زي ما قلنا لكم أسبوع مليان بأخبار وترندات كتيرة جدا جدا، ولكن الأيام اللي فاتت كلنا سمعنا عن قصة الشاب وحيد شهيد الشهامة والجدعانة البطل اللي ضحى بحياته وما فكرش لا في نفسه ولا حتى في ولاده علشان يحاول ينقذ فتاة شافها وهي هتقع تحت عجلات القطار. وحيد جري بكل قوته عشان ينقذها في اللحظة الأخيرة من غير أي تردد. يعني احنا شفنا كلنا الفيديو، هو تصرف بدون أي تردد ان هو يحاول ينقذ البنت حتى لو كان الموت هو مصير البنت لا محالة يعني، بس برضه هو حاول. وللأسف وحيد والبنت اتوفوا. قصة إنسانية مؤثرة جدا جدا جدا، حاجة توجع القلب، لكن بتفكرنا ان لسه في ناس بتختار تنقذ غيرها حتى في أصعب اللحظات. وحيد أب لطفلين صغيرين، ورغم كده لما شاف الموقف ما فكرش لا في نفسه ولا حتى فيهم وحاول ينقذ البنت وضحى بحياته. امبارح كان في لقاء كمان لأسرة الشهيد البطل وحيد متولي مع محافظ المنوفية لواء عمرو الغريب، وقرر انه يطلق اسم الشهيد وحيد متولي على احد شوارع قريته في بركة السبع في محافظة المنوفية. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله. احنا معانا دلوقتي الأستاذة نجلاء شقيقة الشهيد وحيد متولي. اهلا وسهلا بحضرتك.
4: مساء الخير يا فندم.
3: مساء الخير والبقاء لله.
4: الدوام لله يا فندم.
3: حابين نعرف اكتر عن حياة الشهيد وحيد متولي.
4: والله هو كان انسان عادي خالص، كان واحد بس مش قادر يركز، كان اخ على 5 بنات. كان ادب واخلاق الدنيا مش متدلع، معاش طفولته زي اي شاب. سافر كتير واتغرب كتير لحد ما كون نفسه. اخر حاجة كان السعودية السنة اللي فاتت الموسم اللي فات ده. اتعرض برضو قبل كده برضو موقف كان هيروح فيها برضو، والحمد لله حصل خير واحنا استوعبنا عند ربنا الحمد لله.
3: ربنا يصبركم. احنا عارفين ان ده مش اول موقف ليه بطولي يعمله، احكي لنا عمل ايه قبل كده، وعرفنا ان في موقف تاني كان في السعودية.
4: كان في السعودية وقف في البنزينة بالمين وفجأة لقوا اتوبيس حضانة او مدارس خاصة وبيولع بيدخن من ورا كده. امر لصاحب الاتوبيس سابه ونزل وساب الاطفال في البنزين.
3: ساب الاتوبيس يعني بالاطفال ومشي.
4: خاف على نفسه وفتح الباب ونزل. اخويا شاف المنظر قام سايب الاتوبيس بتاع الفجاج اللي معاه ونزل ركب الاتوبيس وطلع قاعد يمشي بالعيال في حته بعيده ويقول لهم تعالوا هنا ورايا ابعدوا عن الولع. كان بيدخن من ورا. كان برضه مضحي نفسه واصابت له برضه شويه فريق وكسر دراعه لحد ما انقذ الاولاد والحمد لله. بعد كده الاتوبيس فرقع بقى.
3: بطل طول عمره بطل.
4: احنا ما كناش نعرف برضه، ما رضيش يقولنا علشان ما يقلقناش برضه.
3: طيب احنا
4: بنبدأ برضه مشاوره عاديه بين عمام وبين حد بيعزه. واحد بقى مطلع برضه حاجه كده كان هيضرب بها ابن عمه. قام لاقيها ايديه اتخيطت ب 15 غرزه. كان بيدافع عن ابن عمه في المشاجره عاديه عادي كده. والحمد لله هو ابن موت من يومه والحمد لله عاش راجل ومات راجل ومشرفنا وسايبين سيره حلوه لنا والاولاد.
3: ربنا يرحمه.
4: وام وزوجه والحمد لله احتفلنا شهيد عند ربنا.
3: قبل 3 اولاد اعمارهم قد ايه؟
4: الكبير 12 سنه اياد سنه 6 ورناد 10 سنين في سنة رابعة. وطفلة صغيرة ما جملتش سنتين اسمها شيماء. دي اتولدت في السعودية وفي الغربة والحمد لله كان متعلق بها وما رضيش يسافر السنة دي علشانها، وده ما يكون كان حاسس ان هو هيموت في غربة ولا حاجة فرفض السفرية السنة دي. كان اهل الابناء دول كانوا عازمين والدتي على عمرة، كان نفسي اعمل لها عمرة وعزمينه هو راخر فالقضاء بقى سبقنا الحمد لله القضاء سبق.
3: ربنا يصبركم. احنا عرفنا ان امبارح كان في لقاء مع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية وتكريم الشهيد وحيد متولي. احكي لنا كده عن اللقاء ده، حياتك كنت موجودة فيه؟
4: لا والله للأسف أنا قاعدة في جنوب سيناء وجيت علشان أولادي والامتحانات وسبت والدتي وإخواتي هناك، بس يعني هم عملوا اللازم. نقلوا مراته، كان نفسها تنقل من شبين لبركة سبعة عشان ظروفها بقى، وهي العائل الوحيد بتاعهم، وكرم لهم حاجة مادية كده الله أعلم والله قد إيه. والحمد لله يعني إن شاء الله ناويين يطلقوا اسم على مدرسة جديدة في كمبيني أو الحي بتاعنا. حاجة تخليدا لذكرى عيالي تطلع اللي ما فرحوش بيه
3: طبعا، ولاده يفتخروا بيه دايما طول عمرهم طبعا، دمارات شديد
4: يعني. الحمد لله الحمد لله، لا مات مطارد من البوليس ولا مات وهو ولا أي حاجة، ضحى بحياته ليس ولاده
3: بطل وشهيد وصاحب واجب طبعا طبعا.
4: والدته المريضة بالسرطان هو اللي كان بيعولها بعد ربنا، نسي كل حاجة يفكر في الكاز انقاذ طفلة او بنت ما يعرفهاش ولا يتقرب لي ولا من بلدنا ولا اي حاجة، بس هو الموقف حق معلوم كده
3: مكتوب له الشهادة
4: الحمد لله.
3: بالعيل الوالدة تعزينا وأستاذة نجلاء، خالص العزاء لحضراتكو، ألف شكر على مداخلة حضرتك معنا.
4: جزاك الله خير.
3: مع السلامة يا فندم. مصريين احنا ما فيش زينا يا جماعة، ما نقدرش نشوف حد بيتأذي او حد في موقف صعب وما نجريش عليه ونضحي بحياتنا. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر ولاده واهله يا رب. نروح لفاصل ونرجع نكمل برنامجنا.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 ل 6 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
2: حضراتكم كنتوا تابعين
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: خلال
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد
2: ولسه مكملين مع حضراتكم برنامج إيه الجديد على راديو 90 90 هواها مصري. الصيف بقى وجمال الصيف يا جماعة، كلكم طبعا عارفين أنا من محبي الصيف. فالصيف داخل كده بقوته وأكله وفاكهته وتخنه حاجات كده يعني كتيرة، بس برضو بنحبه. يعني خلينا نقول إن مميزات الصيف كتيرة قوي، يعني في جزء برضو عايزين ناخد بالنا منه إن الصيف فاكهة كتير، فاكهة حلوة، خروجات، مصيف، صحاب ولمة وأكل كتير. وبعد كل ده بقى بيحصل إيه؟ بندخن. عشان كده في ناس بتحب تتابع نظام غذائي معين زي صيام متقطع، أنظمة كتير هنتكلم فيها في اللينك ده كتير باستفاضة مع حضراتكم. لكن مش أي نظام غذائي بيبقى مناسب لينا. الفترة الأخيرة كمان كان في الحاجات بقى الترند قوي قوي قوي اللي هو كل براحتك وخد حقن تخسيس، عشان نقدر طبعا نقول براندات يعني، أو نعمل سليف أو نعمل تكميم، كل ده علشان نعرف بقى نعمل ايه. الصيف داخل علينا وناس كتير تقولك طب فورمة الساحل، طب الصيف يعني لبس خفيف وحاجات معينة كده. احنا معانا دلوقتي دكتور محمد احمد استشاري التغذية العلاجية علشان يشرح لنا اكتر مين مناسب لي ايه. مساء الخير يا دكتور.
3: مساء الفل،
2: اهلا بحضرتك، منورني برنامج ايه الجديد.
3: تسلمي، ربنا يخليك.
2: عايزين بقى نعرف من حضرتك كده شوية نصايح علشان نبدأ بيها الصيف ونعمل فورمة الساحل.
3: هو احنا اولا المفروض هنعمل فورمة الساحل المفروض من اول السنة واحنا مهتمين بموضوع التغذية والنظام بتاعنا يكون ماشي كويس كأزا لايف ستايل، مش نظام عشان احس بسرعة ان انا اخد لقطة مثلا في الصيف او كده وبعد كده ارجع اتخن. فالمفروض يبقى الموضوع لايف ستايل من البداية السنة مش من الصيف بس. بس برضو ما نزعلش الناس اللي بوظت في الشتاء وتخنوا وحابين ان هم يرجعوا يعملوا فورمة دلوقتي عشان خاطر الصيف داخل والجواكت قلعت.
2: بالظبط، كل حاجة بانت بالظبط كده.
3: فاحنا يعني الحاجات اكبر الحاجات اللي بتبقى غلط في الصيف ان الناس فاكرة ان الجو حر فالواحد بيخس لوحده. في اجسام بيحصل فيها كده بتخس في الصيف وكده مع الجو، بس بيجي قصاد ده يروح مزود سعرات وعصاير وسكريات ومزود السعرات بتاعته، فيلاقي نفسه بدل ما هو بيخس في الصيف بدا يتخن تاني. فاحنا لازم نقعد بالنا بقى. وانا سمعت حضرتك بتقولي برضو ان كل براحتك وفي حقنه.
2: بالظبط، ده بقى اللي انا عايز اسال حضرتك عنه. دلوقتي طبعا الترندي قوي قوي قوي الحقن، طبعا مش هنقدر نقول اسماء بس هي الحقن
3: اوكي موجوده وموجوده في كل حته،
2: تناسب مين وما تناسبش مين. وهل عايزين برضو نقول للناس لازم معاها نظام معين، نظام غذائي معين علشان نخس؟ لان الناس فاهمه ان انا هاخد الحقنه اسبوع هبقى واحد تاني.
3: تمام. بصي حضرتك، هو الموضوع الحقن هي التخسيس اولا ما بتكونش مناسبه لكل الناس، لان لازم لها اشراف طبي طبعا وتحاليل كتير ومتابعه، لان بيكون ليها سايد وفي ناس بيكون ليها كومبليكيشن حاجات زي مضاعفات. فاحنا عشان نعرف ان المريض ده يناسب معاه الحقنه دي لازم تحاليل كتير ومتابعه دوريه ونعرف ده واصل لفين. مش بنخس طالما بنخس فاحنا مكملين طبعا. لا، مشكله وغلط طبعا. فان الحقنه تبقى مناسبه لكل الناس وتبقى افيبل ان الواحد ياخدها البيت معاه، يروح ياخد الجرعه بتاعته او الدوز ويظبطها مع نفسه كده، ده غلط جدا. لان لازم لها تحت اشراف طبي ومتابعه دوريه بالتحاليل والسونار الموضوع كبير مش موضوع صغير. ان احنا
2: تحاليل زي ايه يا دكتور وايه الاثار الجانبيه اللي بتعملها حقن التخسيس؟
3: بصي حضرتك التحاليل احنا لازم نطمن على صحه الكبد وصحه الكلى ونطمن على الغده الدرقيه والسكر طبعا، لان مش اي حد ياخدها وخلاص. ممكن تعمل لي هايبوجلايسيميا، تعمل لي هبوط سكر، ساعتها المريض ده ممكن يموت لو خدها بدون اشراف. بالنسبه بقى للاعراض فليها، لا كل حاجه ليها عرض. يعني في حاجات بتعمل ترقي او صداع او الحاجات دي لازم يكون تحت اشراف عشان اعرف اكنترول العرض ده.
2: طيب لازم اتفضل
3: في حاجه ضروريه معلش هقولها.
2: اتفضل.
3: فرق ما بين العرض الجانبي ده، اي دواء ممكن يعمل عرض جانبي
2: طبعا،
3: لكن اللي يخاف منه الكومبليكيشن اللي هي المضاعفات. لو واحد ملوش نياضة حقن زي كده، وطبعا في ناس كتير ما ينفعش معاها الحاجات دي، ممكن يحصلوا مضاعفات خطر جدا عليه. فعشان كده التحاليل هي الاول، بنعمل تحاليل ونشوف. ومفيش حاجه برضو تقول ان انا اخد حقنه واكل براحتي، ده غلط جدا.
2: انا لسه كنت هسال حضرتك.
3: لازم
2: نظام غذائي معين
3: طبعا. انت بتعمل ده ليه؟ بتاخد الحقنه او بتعمل سليب او بتعمل تحويل مسار او الحاجات دي كلها علشان يبقى في تعمل نمط حياه كويس واسلوب جديد. انت بقيت واحد تاني سواء بحقنه سواء لا، لان في ناس تقدر تسيطر على شهيتها بدون اي حاجه خالص. حضرتك انا معايا بيجيلي في خلال الاسبوع حوالي 6 أو 7 عمليات تكميم فشل. ليه؟ لان مش العمليه اللي فشلت، مش العمليه اللي باظت، هو المريض نفسه دخل في نمط حياه بتاعه الاولاني
2: ما عندوش اراده.
3: هي الفكره حضرتك اللي المريض لازم يقعد يفهم انا بعمل الاجراء ده ليه. انا خدت حقنه، عملت عمليه عشان اغير اللايف ستايل ده، انت اللي دخلك نمط حياة غلط، هرمونات اتلخبطت، نومك مش مظبوط، اكلك مش مظبوط، فبالتالي لازم تعدل ده. حتى العوامل المساعدة هي مجرد ادوات، عوامل المساعدة سواء حقنة بقى او غير. انت خدت ده لازم تغير نمط حياتك، مش هناخد ده وناخد براحتنا يا فندم.
2: طب ليه الناس عندها اعتقاد ان الحقنه هتسد نفسي وهتخلي الحرق يعلى قوي عندي فهاكل كويس وهخس؟ هي الحقنه وظيفتها ايه بالظبط؟
3: هقول لحضرتك، الحقن اللي هي الترندي دلوقتي هي وظيفتها تشتغل على هرمونات معينه زي هرمونات الجوع والشبع، اللي هم حاجات زي الجي ال بي 1 والجي اي بي.
2: يعني زي اي دواء بيسد النفس؟
3: لا هي دي اقوى شويه وحاجه مختلفه، وهي اصلا حاجه كانت نازله للسكر، ما انا مش عايزه اذكر اسماء بس. ولما ما نفعتش الدواء السكر اعتمدوها واللي هو بتخسس اعتمدوها للتخسيس وفعلا جايبه نتائج، ولكن برضو لازم الدكتور ينقي المريض اللي هياخدها ويتابعه، لان احنا مش بديها له يروح يروح ينام خلاص، ما تاكل اللي انت عايزه، لازم ياخد معاه نظام تغذيه مناسب. هو ده الاصل يا حضرتك. احنا برضو في حاجه طالعه اليومين دول، احنا بنتكلم على انظمه اكل مختلفه كتير جدا، ونختلف ونتخانق وفلان يقول لفلان. حضرتك الاهم في الموضوع ده الحاجات دي بتطلع وتموت. اللي ماشي نظام تغذيه سليم مناسب لكل مريض لوحده.
2: أنا يعني في الأول وفي الآخر كل واحد وليه النظام الخاص بيه وبصحته وبسنه وبحاجات كتير قوي. مفيش حاجة اسمها أنا باخد حقنة فهديها لواحدة صاحبتي.
3: لا ما ينفعش كل واحد ليه يناسبه، وممكن واحد وأخوه أو واحدة وأختها يعني نفس الجينات، ولكن دي ينفع لها حقنة وده ينفع له نظام وده
2: طبعا.
3: ما ينفع حقنة وما ينفعلوش نظام. في واحد يبقى عنده حساسية جلوتين ممنوع عنه العيش والقمح، واحد تاني ما عندوش، ليه امنع للاثنين؟ ما ينفعش عندي النظام ثابت واقول ده يا جماعه هيخفف كل الناس او هيخفف كل الناس، لان زي ما في نظام احنا بنقول تغذيه علاجيه، يعني نظام معالج لامراض الجسم، مش شرط سمنه، مش شرط نحافه، ومش شرط سكر وضغط وكلى واطفال ورياضيين.
2: بالظبط، يعني كل حالة مختلفة عن التانية.
3: بالظبط، انا ليه اعمم؟ ما ينفعش اعمم نظام غذائي ثابت للكل واقول ده يا جماعه.
2: لا حضرتك الناس دلوقتي بتدخل على شات جي بي تي وبيعمل لها نظام غذائي وبيمشوا عليه وبيفشل بس برضو الناس مستمره. يعني شات جي بي تي ده يا جماعه مش دكتور، مش حد عارف حالتك ايه او حالتك ايه.
3: هو الاي اي حضرتك دلوقتي داخل في حاجات كتير في حياتنا، ودي حاجه كويسه، وبس ليها سلبيات.
2: دي من ضمن سلبياتها، ده من وجهه نظري ان ده من ضمن السلبيات ان انا ما اتعاملش معاه لانه الدكتور بتاعي.
3: وبعدين حضرتك المريض بيبقى عايز دكتور يتابعه، عايز حد يعمل كنترول عليه.
2: طبعا
3: يقول له انا لخبطت في كذا، طب اعمل ايه لو لخبطت في كذا؟ هيتابعه ويديله الحاجه المفيده ليه هو، لان شات جي بي تي ما يعرفش جسمك جواه ايه.
2: مظبوط. دكتور محمد احمد استشاري التغذيه العلاجيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
3: عفوا.
2: ميرسي يا فندم. هنخس؟ لازم بقى نخس، ما اعمل لكم ايه اكتر من كده. الدكتور قال ايه؟ كل واحد لازم يتابع ويبقى فيه نظام غذائي، ونخفف الاكل ونخفف العصاير وقلعنا الجواكت والتخن بان. فلو سمحتوا كل واحد يتبع نظام غذائي معين. نروح لفاصل نرجع نكمل حلقة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الجديد.
2: انتوا لسه بتسمعوا ايه الجديد مع داليا الخطيب على الراديو 90 90 هواها مصري. وجينا بقى للفقرة اللي كلكم بتحبوها واللي دايما كل اسبوع بقول لكم لو انت في العربيه عادي كاسيت قوي قوي قوي، ولو انت في البيت البس السماعات واقعد واسمع معانا النهارده شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب بنقول لك الحمد لله على السلامه ومبسوطين قوي قوي قوي، ومش قادره يعني اقول لك احنا عاملين ازاي بقى لنا 3 ايام عشان اغنيتك الجديده. فالنهارده هاشتاج ميوزك مع النجمه الجميله الصوت الرائع شيرين عبد الوهاب.

للأسف حلقتنا خلصت. يعني عارفة ان انتم مستمتعين جدا جدا وانا كمان، بس الوقت بيعدي معاكم وهوا. اشوفكم الاسبوع الجاي يوم الحد من 9 لـ11. قبل ما نختم لازم اشكر زميلتي رئيس تحرير برنامج قاعد مليجي، مخرج البرنامج المهندس محمد ساري، وما يفوتكوش تسمعوا برنامج اخر اليوم بصوت زميلي المتميز جدا جدا جدا ابراهيم عزت. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يقوم بجولة تفقدية إلى مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. الرئيس السيسي يشير إلى أهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة إلى مقر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في جاهزيتها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور مقر الأكاديمية العسكرية المصرية ويجري حوارا تفاعليا مع طلاب الأكاديمية. الرئيس السيسي يستعرض في حواره مع طلاب الأكاديمية الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسات الأزمات المتتالية على الاقتصاد الوطني، مثمنا مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري. الرئيس السيسي يشدد خلال الحوار على أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ نهجها الثابت والداعم لوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يوجه بمواصلة تكامل العمل لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود والإسراع للخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة. باكستان تتسلم من إيران ردها على مقترح السلام الأمريكي. اقتصاديا، وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي أريكسون التوسع في حجم أعمال الشركة في مصر. ورياضيا، بيراميدز يتوج بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على زد بهدفين مقابل هدف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخر اليوم. برنامجنا بكل بساطه كده بنتشرف الحقيقه ان احنا بنتكلم كده مع حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعه 11 مساء، وبنكمل معاكم تقريبا لحد منتصف الليل لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعه، بالاضافه الى الصوره التحليليه اللي بنحاول نفهمها كده مع حضراتكم مع ضيوفنا الكرام، علشان نفهم كمان ما بين سطور وعناوين الاخبار الكتيره قوي اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم 10 مايو 2026 هتكون من إعداد زميلتنا العزيزة غريب مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد جدا أن أنا أكون بصحبة حضراتكم إبراهيم عزت. البداية دائما في آخر اليوم بنقول لحضراتكم عناوين سريعة لفقرتنا النهاردة في آخر اليوم. الحقيقة كان في جولة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة جدا، كانت النهاردة جولة تفقدية في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة. الرئيس السيسي أشار خلال هذه الجولة أن أهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة لمقرها الجديد في مقر القيادة الاستراتيجية هي تكون نقلة نوعية في الجاهزية نفسها. الرئيس السيسي كمان زار مقر الأكاديمية العسكرية المصرية وأجرى حوار تفاعلي مع طلاب الأكاديمية. استعرض السيد الرئيس خلال هذا الحوار مع طلاب الأكاديمية الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة، وكمان انعكاسات الأزمات المتتالية على الاقتصاد الوطني، وثمن الرئيس مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري. كمان الرئيس السيسي شدد خلال الحوار على أن الدولة المصرية بتواصل ترسيخ نهجها الثابت والدعم المتعلق بوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن ما بين الدول الشقيقة. النهاردة كمان هنستعرض مع حضراتكم خلال حلقتنا، يعني مصر بالتأكيد كانت وما زالت وستظل داعم للاستقرار العربي والسلام الإقليمي والتنمية في القارة بصورة عامة. كمان هيكون في مشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام، والقاهرة تواصل تحركاتها في الأزمات الإقليمية. هنستمع مع حضراتكم لآراء المحللين السياسيين، وكمان هنطير معاكم وهنروح ل عروس البحر الأبيض المتوسط، حديث كل المصريين هي على طول، ولكن خلال الساعات اللي فاتت على مدار الأمس واليوم كان في لي رواد وسائل التواصل الاجتماعي مش بس بنتكلم في مصر، ولكن حالة الرواج اللي حصل من خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة برج العرب وافتتاح المقر الجديد ل جامعة سنغور، وتاني يوم بالتأكيد كان بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضور وتشريف رئاسي مصري فرنسي كان يخص الجامعة المدينة برج العرب. وكمان النهاردة الرئيس الفرنسي فاجئ الكل بممارسته للرياضة الصباحية في الشوارع الجانبية لمحافظة الإسكندرية. هنعرف أكتر عن الكواليس وعن نتائج هذه الزيارة الحقيقة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسكندرية، و كمان هنتكلم في آخر اليوم النهاردة ملف يعني احنا اطلقنا عليه صحتك سعادتك. هنستطلع كده مع حضراتكم كل اسبوع عدد كبير زي ما احنا عارفين من المبادرات الرئاسية الصحية لمصر اطلقتها خلال الفترة والسنوات العشر الماضية. الحقيقة المبادرات دي في كل الأعمار وكمان لجميع التخصصات، والمشترك في كل المبادرات دي هي مبادرات بالمجان لكل المصريين فقط ببطاقة الرقم القومي. النهاردة هنتكلم على مبادرة مهمة جدا تم إطلاقها من سنتين تقريبا للكشف المبكر وعلاج أورام فيروسات الكبد أو أورام الكبد. النهاردة كان في احتفالية لوزير الصحة كان بيشهد مرور سنتين على هذه المبادرة. هنتكلم أكتر عن المبادرة وتفاصيلها وإزاي يعني ربنا يا رب يكتب الصحة والعافية لحضراتكم جميعا، ولكن اللي يحتاج حاجة في مثل هذه المبادرات ازاي يلجأ لهذه المبادرات يوصل لها ازاي ويقدر يستفيد منها. كل ده واكتر هنتابعه النهاردة مع حضراتكم، ولكن نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم اولى فقرات برنامجنا النهاردة وحلقتنا الليلة من برنامج اخر اليوم على هوا راديو 99 دايما هواها مصري.
0: اخر اليوم مع ابراهيم عزت على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: كل التحية والتقدير لحضراتكم مرة تانية مستمعينا الكرام. لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، وأولى ملفاتنا اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم الحقيقة نشاط رئاسي مكثف جدا خلال هذه الفترة. نبدأ كلامنا بالجولة اللي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، وكمان زار مقر الأكاديمية العسكرية المصرية وأجرى حوار تفاعلي مع طلاب الأكاديمية. السيد الرئيس أكد في حواره مع الطلاب على يعني وتحدث في استعرض خلال حواره الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة، وكمان بنتكلم على انعكاسات الأزمات المتتالية على الاقتصاد الوطني، وثمن الرئيس مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري. خلونا نتكلم أكتر، وبالتأكيد في حدث أفريقي مهم جدا، يعني قمة أفريقيا إلى الأمام اللي هتنطلق في العاصمة الكينية نيروبي بكرة إن شاء الله، هتستمر لمدة يومين بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكمان زعماء الدول الإفريقية وقادة الأعمال والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية والاستثمارات بين فرنسا والدول الإفريقية. كل ده وأكتر، ولكن أرحب بضيفي الكريم بداية الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة وبوابة روز اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد مساء الفل وأهلا بيك.
1: مساء الخير صبرين، تحياتي لك ولسائر المستمعين.
0: أهلا بحضرتك، وتسمح لي في البداية يعني نتكلم على الزيارة اللي قام بيها سيادة الرئيس النهاردة لمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة. دلالة مثل هذه الزيارات، خصوصا بالتأكيد أنها مش للمرة الأولى، هو دايما سيادته بيحرص أنه هو يزور الأكاديمية العسكرية وكمان أكاديمية الشرطة ويجري حوارات تفاعلية مع الطلاب، دلالة هذه الزيارات وأبرز ما توقف حضرتك في هذه الزيارة؟
1: بالتأكيد هي زيارة محطة جديدة، أنا في تفكيري محطة جديدة ضمن محطات عديدة بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة شخصية ومباشرة من سيادته لبرامج التدريب والتدريس والتأهيل التي تتضمنها الأكاديميات العسكرية، سواء الأكاديمية العسكرية في العاصمة الجديدة أو في أكاديمية الشرطة. السيد الرئيس بيتابع بنفسه، ليست هذه المرة الأولى، ولكنه يحرص على زيارات متتالية ونقاش وحوار تفاعلي مع الطلاب من مختلف البرامج، سواء عسكريين أو سواء مدنيين بيدرسوا برامج تدريبية أو تأهيلية داخل الأكاديمية العسكرية. والحقيقة يمكن أنا تشرفت في أكثر مرة أن حضرت مثل هذه اللقاءات و بحضور وتشريف السيد الرئيس، ويمكن الغاية التي أراها أن هناك حرص كبير جدا من القيادة السياسية ومن السيد الرئيس على فيما يتعلق كل ما هي خطى خاصة ببناء الإنسان. السيد الرئيس حريص جدا على أن يكون هناك تطوير للكادر البشري والكفاءات، وأن يكون هناك كفاءات في مختلف قطاعات الدولة المصرية، وأعتقد أن واحدة من المنصات المهمة لتقديم الكفاءات وبناء الإنسان المصري الواعي القادر على استكمال مسيرة البناء والتحديث والتطوير، ولديه إدراك لحجم التحديات الإقليمية المحيطة بالدولة المصرية، هي الأكاديمية العسكرية.
0: صحيح، من الحديث في هذا الشأن الداخلي أستاذ أحمد وزيارة الرئيس النهاردة للأكاديمية العسكرية ومقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، نتكلم مع حضرتك في الملف آخر وبالتأكيد هنتابعه على مدار يومين، نتكلم على قمة أفريقيا للأمام اللي هتنطلق بكرة إن شاء الله، وهتستمر لمدة يومين بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء الدول الأفريقية وقادة الأعمال والمؤسسات. تقريبا كده الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر المشاركين فيه، وهل يعني كنت قريت معلومة أنه الأول مرة بيقام في دولة مش بتتحدث اللغة الفرنسية؟
1: بالتأكيد هو حدث هام، لا أستطيع أن أفصله عن الحدث الذي شهدته الإسكندرية بالأمس بحضور السيد الرئيس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنغور. هذه الجامعة معنية بشكل أساسي أو واحدة من المنصات لبناء الكادر الأفريقي وتأهيل الكوادر الأفريقية من مختلف الدول الأفريقية، وبتعتبر واحدة من المنصات المهمة خصوصا الدول الفرنكوفونية الناطقة باللغة الفرنسية في قارة أفريقيا. من الرابط في هذا الأمر وما بين قمة أفريقيا إلى الأمام التي ستشهدها نيروبي في كينيا، أن فرنسا هناك توجه كبير جدا للانخراط وأن تكون هناك متفاعلة مع الدول الأفريقية. لأول مرة بتجرى أو تعقد قمة أفريقية فرنسية، وأنا في تقديري أن الشراكات الدولية مع أفريقيا مثل فرنسا وأفريقيا دائما ما تكون الدولة المصرية هي بوابة الأطراف الدولية أو القوى الدولية ونافذتها نحو القارة الأفريقية. هكذا تابعنا مثلا قمة روسيا أفريقيا والدور الذي تعول عليه الدولة الروسية مثلا في الانخراط مع أفريقيا، وكذلك الصين واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي. بتأتي محطة جديدة من الشراكات الدولية مع أفريقيا وهي فرنسا التي من المقرر أن تعقد قمة شراكة مع الدول الأفريقية في دولة كينيا، والهدف الأساسي هو الانفتاح على الأسواق الأفريقية. أفريقيا أصبحت جاذبة للقوى الدولية في ظل حالة التحديات العالمية والأزمات العالمية والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها الجميع. فالجميع يجد، أنا في تقديري، أن قارة أفريقيا هي الملاذ الآمن والسوق الواعد لكثير من القوى الدولية والأطراف الدولية التي تسعى للتعويل عليه فيما يتعلق بالاقتصاد وأيضا حتى على مستوى الاستقرار.
0: صحيح.
1: وبالتالي هذه القمة مهمة جدا، ومن المتوقع أن تشهد كثير من الشراكات وبرامج التعاون ما بين فرنسا والدول الأفريقية.
0: أستاذ أحمد مبيبي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخباري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات.
1: شكرا جزيلا.

0: 90 هواها مصري.
1: بعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم. ولكن في البداية عايز يعني أسلم على زميلتنا العزيزة ريهام فيكتور وزوجها العزيز رامي اللي بيسمعونا دلوقتي، وبنسلم كمان على كل مستمعينا الكرام اللي بيسمعونا في كل مكان، ونتمنى لكم يا رب يوم سعيد. وحلقتنا لسه مكملة معاكم ولكن بعد هذا الفاصل.

0: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. وبالتأكيد العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات تاريخية، شراكة استراتيجية، وزيارة كمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحافظة اسكندرية هي أبهجة الحقيقة المصريين والسوشيال ميديا بصورة عامة. النهاردة شفنا لقطات للرئيس الفرنسي في الشوارع الداخلية لمحافظة الاسكندرية، كانت حديث الإعلام والناس بصورة عامة. خلونا نعرف أصداء هذه الزيارة، وعشان كده أروح مع حضراتكم لمحافظة الإسكندرية مع زميلنا علي بدر مراسل الراديو 90 في الإسكندرية. يا علي مساء الفل وأهلا بيك.
1: مساء الفل يا برز، مساء الفل يا حبيب.
0: أهلا بيك، وخلينا نتكلم في البداية إزاي أهالي إسكندرية اتعاملوا مع الزيارة المهمة اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاموا بيها لقلعة قايتباي، وكمان النهاردة شفنا اللقطات بتاعة ممارسة الرياضة في شارع خالد بن الوليد أعتقد.
1: أولا يا عمار، إسكندرية فعلا يعني هي كلمة حقيقية لازم نقولها في البداية. إسكندرية فعلا، إسكندرية فعلا طول عمرها يا محتضنة لكل الجميل في مصر. يعني يمكن امبارح اهالي الاسكندريه في الزياره التاريخيه للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي للاسكندريه، وخاصه لمنطقه بحري مساء امس في الاسكندريه، منطقه القلعه ومنطقه بحري كلها من الاسكندريه منذ اجل ايام كانت بتستعد لمثل هذه الزياره، لكن لم يتخيل المواطنين ان هتكون في سلاسه في هذه الزياره بهذا الشكل. يمكن اهالي الاسكندريه كان يعني عايز اقول لك في حاله ترحاب شديد جدا امس بهذه الزياره. الحاله المروريه لم يكن هناك توقف ابدا الا بعض الوقت للمرور في الاسكندريه يعني، وكان الناس متقبله الامر بشكل عادي جدا.
0: والنهارده كمان في خالد بن الوليد ده واحد من الشوارع يعني المزدحمه دايما، والسيارات والمواطنين كنا شايفين العربيات ماشيه بصوره طبيعيه.
1: طبعا يمكن هذه الصوره شفناها بعد المواطنين في اسكندريه كانوا بيتحدثوا امس يعني ايه ده ضيفنا واحنا نشيله في راسنا، يعني الرئيس الفرنسي والرئيس عبد الفتاح السيسي دي زياره مهمه جدا لاسكندريه، خاصه ان اسكندريه بقت يعني هي ملتقى هام جدا لما حضرت امس جامعه سنجور كانت في منطقه المنشيه في الاسكندريه ثم انتقلت الى برج العرب. يعني حدث هام جدا. الحاجه صباح اليوم فوجئ المواطنين بالاسكندريه بالوجود الرئيس الفرنسي في شارع بكباش العيسوي في سيدي بشر في الاسكندريه. يعني شارع بكباش العيسوي بس نعزز الصوره، هو موازي خالد بن الوليد. شارع بكباش العيسوي ده شارع مزدحم جدا جدا جدا، وهو شارع داخلي في الاسكندريه، مش يعني شارع رئيس كمان نقول كورنيش او ما شابه ذلك، لا هو شارع داخلي في الاسكندريه، وتم اختياره فعلا لان هو يكون فيه ماراثون في الرئيس الفرنسي والوفد المجموعه اللي بتجري معاه. لم يكن هناك اي احتياطات، ودي دلالتها الهامه جدا للمواطن السكندري. انا عايز اقول للمواطن السكندري اللي هو المصري ان مصر فعلا في ايدي امينه، انه في هذا الشارع الداخلي هذه المنطقه الهامه في شرق الاسكندريه، وبيجري الرئيس الفرنسي والوفد الموجود معه في ماراثون، والمواطنين واقفين في البلكونات والمواطنين واقفين في الشارع والتوكتوك ماشي عادي جدا في هذه المنطقه.
0: والحقيقه المشاهد كلها هي مشاهد من مواطنين عاديين جدا، مشاهد بالموبايل، ما كانش في يعني تصوير للزياره او حاجه، ممكن البعض كان بيتكهن انها يعني تبقى يعني مش طبيعية أو ما إلى ذلك، ولكنها كانت صور حقيقية من المواطنين. بشكرك يا علي، شكرا جزيلا. اتفضل سريعا معلش.
1: أنا عايز أقول بس إن المواطنين في هذه المنطقة في منطقة شرق إسكندرية يعني قبلوا هذه وجود الرئيس الفرنسي في هذه المنطقة بكل شيء عادي جدا، قالت من حقه الراجل ضيفنا ويجري في شوارعنا.
0: أهلا وسهلا طبعا بكل ضيوف مصر. بشكرك يا علي، شكرا جزيلا على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل والمعلومات. علي بدر مراسلنا في محافظة الإسكندرية، شكرا جزيلا لك يا علي.
1: شكرا جزيلا
0: وكل التحية والتقدير لكل أهالينا في محافظة الإسكندرية. بعد الفاصل مرة تانية نرجع علشان نكمل مع حضراتكم آخر اليوم.

في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم. وما فيش شك إن طول العشر سنين اللي فاتوا في عدد كبير قوي من المبادرات الرئاسية الصحية اللي تم إطلاقها، والهدف منها في المقام الأول هو ضمان صحة سلامتي وسلامتك وسلامة حضرتك وسلامة المصريين بصورة عامة. النهاردة يعني حبينا إن احنا نسلط الضوء مع حضراتكم عن على مبادرة معا لبر الأمان لاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد. الحقيقة في معدلات الإصابة والوفيات في تراجع فيها بعد هذه المبادرة، وده تحديدا اللي أكده وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار النهاردة خلال احتفالية مرور عامين على حملة معا لبر الأمان تحت مظلة المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد. طيب عايزين نعرف أكتر عن هذا الأمر وهذه المبادرة المهمة جدا، يا ترى اللي حابب يستفيد من كل هذه المبادرات، خصوصا انها في تخصصات كتيرة قوي، ولكن المشترك في كل المبادرات ديت انها بالمجان لجميع المصريين. خلونا نتكلم اكتر، ولكن ارحب بضيفي الكريم اللي بينورنا على هوا الراديو 90-90 الدكتور محمد عبد الله، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج اورام الكبد. دكتور مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا بحضرتك، والنهاردة كنا بنحتفل بمرور سنتين على إطلاق هذه المبادرة. هل ممكن في البداية نعرف السادة المستمعين ماذا حققتم تحت هذا الاسم وهذه المبادرة خلال السنتين اللي فاتوا؟
2: هي الحقيقة مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد تعتبر امتداد طبيعي لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، واللي حققت طبعا نجاحات كبيرة على مستوى العالم، وكانت خلت مصر أول دولة تحصل على إشارة دولة للقضاء على فيروس سي. الحقيقة من قواعد البيانات ومن تحليل البيانات ومن تحليل الوضع اللي كان نتج نتيجة مبادرة فيروس سي، لأن عندنا أعداد كبيرة جدا من المرضى المصابين بالتليف الكبدي، والتليف الكبدي ده يعتبر من عوامل الخطورة اللي ممكن لا قدر الله تؤدي إلى حدوث سرطان الكبد في بعض الحالات. وبناء على هذا احنا طبعا ما حبيناش نسيب هؤلاء المرضى بدون متابعه، وتم تدشين فكره المبادره بحيث ان هي تعمل برنامج على طول العمر للاكتشاف المبكر لسرطان الكبد ومتابعه هؤلاء المرضى بواقع اللي احنا بنعمل لهم كل 4 شهور تحليل موجات صوتيه ودلالات اورام عن طريق وحدات الفيروسات الكبديه اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، وعددها 58 مركز على مستوى الجمهوريه. لو لا قدر الله احد المواطنين تم ثبوت ان عنده مثلا بؤره كبديه او حاجه فيها مصدر مصادر القلق، بيتم احاطه المستويات الاعلى من الرعايه الصحيه عشان نعمل له خدمات التشخيصيه والعلاجيه، وطبعا ده كله بالمجان عشان المطمئنين.
1: طيب دكتور من فضلك في النقطه دي تحديدا، لو مريض كان بيعاني في السنوات يعني اللي قبل كده من فيروس سي، والحقيقه مصر يعني ليها دور بارز جدا وحصلت على الشهاده من منظمه الصحه العالميه بان مصر خاليه تماما من فيروس سي، والسيد الرئيس والدوله بصوره عامه وضعوا خطه وبرنامج للقضاء على هذا المرض اللي كان بيهدد ملايين والاف من الاسر في العقود الماضية. هل لمن أصيب بفيروس سي قبل يعني هذه المبادرة اللي تم إطلاقها خلال السنوات اللي فاتت للقضاء على فيروس سي، هل هو الأكثر عرضة ل يعني ربما الإصابة بأورام الكبد، ولا هي ملهاش علاقة؟
2: لا، هي المشكلة في وجود التليف الكبدي. يعني لو مريض فيروس سي ما كانش مصاب بالتليف الكبدي وخد علاج أدوية فيروس سي، وطبعا هي كانت أثبتت نجاح طبعا كبير قوي في نسب الشفاء، فده بيبقى الحمد لله اموره تمام واحنا مطمئنين عليه. لكن الفكره في وجود ان ادويه الفيروس سي بتقوم بشفاء الجسم المريض من الفيروس. لكن لو الشخص عنده تليف كبدي تم حدوثه بالفعل، بيفضل هذا الشخص حتى بعد شفائه من الفيروس عنده خطر ان ممكن لا قدر الله يحصل له مشكله او يحصل له بؤر كبدي. وده الشخص اللي احنا بنستهدفه، ان اي شخص عنده تليف كبدي مهما كان سبب هذا التليف، فيروس سي فيروس بي اي نوع من انواع مصابات التليف الكبدي، هو ده اللي بندخله معانا في برنامج المتابعه.

0: طيب لو مريض او مستمع كريم، يا رب ربنا يكتب السلامة لينا جميعا، عايز يستفيد من المبادرة دي يا دكتور المتعلقة بالكشف المبكر وعلاج اورام الكبد، يوصل لحضراتكم عن طريق يعني اي وحدات او اي ارقام؟
1: بيتصل عن طريق الخط الساخن يا فندم 15-335، وبيوجهوه الوحدة الأقرب لسكنه، وهناك بيتعمل له قرار على نفقة الدولة بالمتابعة 3 مرات سنويا، والقرار بيجدد، وزي ما قلت لحضرتك بيدخل معنا في المنظومة وبيتم المتابعة معنا إن شاء الله.
0: بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وتسمح لنا كده ان احنا نتشرف بحضرتك من وقت للتاني علشان نستعرض كل الجديد المتعلق بهذه المبادرات، وبالتأكيد هي واحدة من المبادرات المهمة. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عبد الله، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج أورام الكبد، شكرا جزيلا لحضرتك. بعد الفاصل نرجع مرة تانية علشان نكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 دايما، هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: ومن تقاريرنا النهاردة في آخر اليوم، ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة برج العرب الجديدة على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور أمس. وقالت التنسيقية أن اللقاء بيعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية ما بين مصر وفرنسا والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية. وتؤكد قيد شباب الأحزاب والسياسيين أن المباحثات بين الجانبين عكست المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها الدولة المصرية والدور المحوري الذي تقوم به في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة في ظل التحديات والتوترات الإقليمية المتصاعدة. نرجع مرة تانية للحديث عن الجديد، ويعني آخر التصريحات والاجتماعات والرسائل اللي بيطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء ويتابعها بشكل يومي. النهاردة في مقر الحكومة في العاصمة الجديدة كان في عدد من الاجتماعات. الحقيقة كان من ضمن هذه الاجتماعات اجتماع متعلق بجهود توفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون، وكمان بنتكلم مع مفاوضات مع وكلاء سيارات كهربائية انها تتعاقد على اول دفعة لاستخدامات الحكومة. خلونا نعرف اكتر، ولكن ارحب بزميلنا العزيز عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الاهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90-90. استاذ عبد اللطيف، مساء الخير واهلا بيك.
2: اهلا بيك يا فندم.
1: اهلا بيك، وخلينا في البدايه يعني يا ترى الاجتماع اللي ترأسه النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه توفير المنتجات البتروليه وتعزيز احتياطي الوقود، مين اللي كان حاضر هذا الاجتماع وابرز ما جاء فيه يا استاذ عبد اللطيف؟
2: يعني طبعا كان حاضر هذا الاجتماع وزير الكهرباء ووزير الماليه وكذلك وزير البترول والثروه المعدنيه. طبعا حضرتك تعلم أن التوترات زادت في المنطقة في الفترة الأخيرة، وبالتالي لابد من زيادة الإجراءات اللي هي الاحترازية في هذه الفترة. لذلك دايما رئيس مجلس الوزراء عادة ما يأخذ اجتماعات متخصصة في مجال يعني توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير مختلف المنتجات البترولية لتأمين التغذية وضمان استقرار الشبكة القوية.
1: نعم.
2: في نفس الوقت يعني رئيس مجلس الوزراء أكد توافر التمويل اللازم والمطلوب وفقا لما يتم عليه الاتفاق من جانب الوزارات المعنية، سواء كانت المالية أو الطاقة وكذلك الكهرباء. المهندس كريم بدوي أكد أن يعني هناك اهتمام كبير جدا من جانب الوزارة.
1: طيب تفاصيل التوجه الحكومي يا أستاذ عبد اللطيف من فضلك المتعلق بأن يكون في اعتماد على السيارات الكهربائية خلال الفترة اللي جاية؟
2: طبعا زي ما حضرتك عارف أن مصر خلال السنوات الماضية هناك عدد كبير جدا من الشركات الخاصة بتصنيع السيارات في مصر، لكن في نفس الوقت كان هناك اتجاه لتحفيز عمليات الانتاج للسيارات الكهربائية، خاصة بعد أن قامت الوزارات المعنية بتوفير البنية الأساسية لها، يعني في المحطات، عمليات الشحن وخلافه. ده كله بيقلل أولا الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية،
1: صحيح،
2: خاصة وإن مصر بتستورد حوالي 30% أو 25% من احتياجاتها من المواد البترولية. ده بالإضافة لأن الحكومة يعني تعمل على التوسع في إنشاء محطات الشحن السريع الذكية، وكذلك تصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة هذه الاستخدامات. كل ده منه هو يعني رفع كاهل الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة. ده بالإضافة إلى تقليل عمليات الاستيراد المواد البترولية من الخارج.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز عبد اللطيف وهب، مسؤول ملف الحكومة في الراديو 99. شكرا جزيلا ليك يا أستاذ عبد اللطيف.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. كمان من أخبارنا أن حزب مصر القومي أكد أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تمثل رسالة سياسية بالغة الدلالة على متانة العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين وعمق الروابط اللي بتجمع ما بين القيادة السياسية في القاهرة وأبوظبي على مختلف المستويات. أوضح المستشار مايكل رفائيل في بيان للحزب أن هذه الزيارة بتأتي في توقيت بالغ الأهمية لتؤكد مجددا أن العلاقات المصرية الإماراتية مش بس علاقات يعني شكلية، بل هي شراكة ممتدة بتقوم على أسس راسخة من الثقة المتبادلة والتنسيق المستمر في الملفات الإقليمية. خلونا سريعا نتكلم كمان عن العدد الجديد من مجلة حواء، يعني أبرز ما سيتم نشره في هذا العدد، وأيضا مجلة طبيبك الخاص، نصائح غذائية في فترة الامتحانات، ومجلة الكواكب عنوانت كده عنوان مصر تودع أمير الغناء العربي هاني شاكر. كل ده وأكتر، ولكن أرحب بضيفتنا الكريمة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص. أستاذ سمر تحياتي وأهلا بيك.
3: حضرتك وعلى كل السادة المستمعين أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك. ويا ترى خلينا نبدأ بالامتحانات، تفاصيل الملف الخاص بامتحانات نهاية العام بإذن الله.
3: طبعا أنت أكيد حضرتك والسادة المستمعين متابعين أن احنا في فترة بدأ فيها يعني نسبة ما من ولادنا في بعض المراحل التعليمية بالأخص السنوات النقل اللي هي الامتحانات العملي، وبنستعد خلاص يوم 16 لامتحانات نهاية العام اللي هي الامتحانات الرسمية بالذات في صفوف النقل، وبعد كده نخش طبعا على الإعدادية والثانوية إلى غيرها. احنا المرة دي طبعا عشان الأجواء المشحونة اللي احنا مش عايزينها تبقى مشحونة، عايزينها تبقى منظمة وصالح الأبناء وما فيهاش أي توتر وقلق، فإحنا قدمنا بقى مجموعة من النصايح الكثيرة.
1: طيب قولوا لنا بقى للمستمعنا، يعني مستمع راديو 99 اللي عنده ابن أو هو يعني بيسمعنا وعنده امتحانات، ياكل إيه في فترة الامتحانات؟
3: بص يا فندم، ياكل ايه؟ النصايح الغذائيه دي موجوده في طبيبك الخاص، الحاجات اللي هي بتقوي الذاكره والحاجات اللي هي بتساعد طبعا على الادراك بشكل افضل، بالذات الخضروات والفواكه والمشروبات الطبيعيه، وطبعا نبعد عن المنبهات لاقصى درجه، ولازم يكون في ساعات نوم اساسا محدده. لكن لو بدانا من حواء، ففي عندنا خريطه الاسره المصريه تعمل ايه وازاي ان هي تكون سند لولادها، وابسط حاجه نبعد عن المقارنات ونبعد عن مش عارفه ده شقيقه جد ايه او ده جارك عمل ايه او مش لا،
1: احنا نشجع اكتر ما يعني نعاتب او نفضل
3: نركز على اولادنا. وبعدين بيبقى في خطط طبعا للمراجعه، وبيبقى في لازم ان احنا نهتم طبعا اللي هي بنماذج الامتحانات، نهتم بالدخول على المنصات الرسميه لوزاره التربيه والتعليم اللي بتعمل مراجعات. اهتمينا كمان بجانب مهم جدا المره دي غير نصائح الخبراء التربويين والاسر، وكمان استضفنا مجموعه من الطلاب المتفوقين عشان يوجهوا نصائح لزمايلهم. اهم حاجه تطرقنا ليها وتصور ان دي جديده، التكنولوجيا في موسم الامتحانات، نعمل ايه في استخدام الهاتف المحمول، ونعمل ايه في استخدام الكمبيوتر، وايه الحاجات اللي نخش عليها. طبعا ولادنا متعلقين بشكل كبير بهذه الوسائل، فلازم يبقى في تنظيم بالذات في هذه المرحله الحاسمه. وطبعا كلنا تابعنا زي ما سيادتك عارف اللي هي من فترة بسيطة سيادة الرئيس مشكورا في إحدى المؤتمرات لما أشار في توجيهات إن لازم يبقى في تقنين لاستخدام الهاتف المحمول بالنسبة لأولادنا عند فترة زمنية معينة، ما نسيبش الهاتف واللابتوب ونسيبه.
1: صحيح، والبرلمان اتحرك سريعا بعد هذه التصريحات وبيدرسوا دلوقتي مشروع قانون ينظم هذا الموضوع. طيب أستاذة سمر، يا ترى تفاصيل تخطيط مجلة الكواكب لجنازة الفنان الراحل هاني شاكر عليه رحمة الله؟
3: طبعا أمير الغناء العربي العزيز على قلوبنا كلنا، ويمكن مصر كلها كانت زعلانة عليه والله بلا مبالغة. شفنا وسائل التواصل الاجتماعي والعزاء ازاي، احنا بقى استضفنا نخبة كبيرة من نجوم الفن والطرب كانوا بيكلمونا عنه وكانوا بيحيوا اساسا ذكراه، وطبعا بيوجهوا العزاء اساسا لأسرته للعالم العربي كله. فاحنا في الكواكب عندنا ملف عن وداع نجوم الفن اساسا والطرب للفنان هاني شاكر، وكل واحد فيهم بيتكلم من قلبه وبيتكلم عليه وبيتكلم عن ذكرياته معاه، وبالاخص طبعا نجوم غير الفن، النجوم المتخصصين في الطرب والتلحين والغناء، لان دول كانوا الاكثر يعني قربا منه الله يرحمه.
1: بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه سمر الدسوقي الكاتبه الصحفيه ورئيس تحرير مجله حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص. شكرا جزيلا. شكرا لك. ومن أخبار ما قبل الساعة 12، برلمانيا لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار في مجلس الشيوخ تناقش خلال اجتماعها بكرة بإذن الله اقتراح بشأن سرعة إنهاء أزمة قصر الثقافة طنطا وتوفير مقر بديل دائم يليق بتاريخ هذا القصر الثقافة ودوره الثقافي. كمان صحيا أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 987 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتنا غريب مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وكنت سعيد جدا أن أنا كنت بصحبة حضراتكم. هذه تحياتي إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يقوم بجولة تفقدية لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. الرئيس السيسي يشير إلى أهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة إلى مقر القيادة الاستراتيجية نقلة نوعية في جاهزيتها. الرئيس السيسي يزور مقر الأكاديمية العسكرية المصرية ويجري حوارا تفاعليا مع طلاب الأكاديمية. الرئيس السيسي يستعرض في حواره مع طلاب الأكاديمية الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسات الأزمات المتتالية على الاقتصاد الوطني، مثمنا مستوى الوعي والفهم لدى أبناء الشعب المصري. الرئيس السيسي يشدد خلال الحوار على أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ نهجها الثابت الداعم لوحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يوجه بمواصلة تكامل العمل لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن رد إيران على مقترح إنهاء الحرب غير مقبول تماماً. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع مسؤولي أريكسون التوسع في حجم أعمال الشركة في مصر. ورياضيا، بيراميدز يتوج بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على زد بهدفين مقابل هدف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

الإعصار. الحب سيبقى يا ولدي